لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: بحرين اف ام على هوا.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود، تطبق الشروط والأحكام.

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: عجزت احدد احساسي
1: عظيم احساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: انا رهين الشوق والاحساس والجرح الدفين وانت رهين الامنيات الخافيه والمعلنه يا سيد احساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب افكاري وحط كل احتمال واسكنه الناس بعض ايام يشتاقون ويهزهم حنين وانا يعلمني الغياب اشتاق لك طول السنه
3: انا مشتاق
2: ما كن كل اخترته بقلبي على احساسي امين خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
4: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبدالله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: بحرين FM على هواك.

0: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: تحبني
1: ولا تحب الدراهم، اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم،

عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 إلى 30 دينار. استعد لكل هدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.

0: عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
1: جديد الفنانة نتاشا الصردة.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا.
1: عيش أجواء الملعب من بيتك مع باقة طلبات برو السنوية. استمتع بالمباريات على تود من 77 ل 30 دينار. استعد لك الهدف ولحظة حماس. العرض محدود. تطبق الشروط والأحكام.
2: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنعه بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
3: على بحرين FM
2: في رفرش مع نورة أبو الشوك. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وصباح اللطف مع الذات. اليوم مو مطلوب منا ان احنا نكون افضل من الكل، اليوم المطلوب منك شيء بسيط جدا جدا، هو ان تكون افضل بقليل من الامس. يعني امس لو انت تعطي نفسك مثلا من 10 6، اليوم خلينا نقول ممكن تعطي نفسك 6.5 7 ماكسيموم، بقليل، افضل بقليل من الامس. المهم ان احنا دائما كل يوم نكون افضل من اليوم اللي قبله، ونكون افضل دائما من انفسنا، لان هذه وجه المقارنه اللي مطلوبه علينا كلنا ان احنا نتبعها، وليس مقارنه انفسنا بالاخرين. ولما نقول ليش ما اقارن نفسي بالاخرين، بالعكس مقارنه الاخرين تحفزني، ممكن ان هي تاخذها من باب تحفيز، ولكن غيرك عاش حياة غير، ظروف غير، يوم ولادة غير، بصمة أصابع غير، أمه غير، أبوه غير، ديرتي يمكن غير، حياته غير، جيناته غير، نفسيته غير، ظروفه غير، بيئته غير، كل شيء غير. فلا يمكن، ومن الصعب جدا أن احنا نقارن أنفسنا بشخص آخر مختلف عنا تماما. فالأولى والأجدر أن احنا نقارن نفسنا بأنفسنا بالأمس، شنو كنا وماذا نريد أن نكون بإذن الله اليوم. راح أكون معكم نورة بالشوك في هذه الحلقة الجميلة برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري.

اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

صباح الخير وصباح السعادة. اليوم بإذن الله راح نسولف في حلقتنا رفرش عن مدن متطورة لدرجة أنها بدأت تتوقع المشاكل قبل حدوثها وصارت أذكى حتى من سكانها. أيضا راح نتكلم عن ماذا يفعل عقلك وأنت نايم يا ترى، شنو الأشياء اللي يسويها. أيضا راح نتعرف على خلطة الطاقة السحرية وشلون نمتلكها اليوم، وراح نتكلم عن خطوات عملية لتصبح شخص محظوظ بإذن الله. إن شاء الله أكيد كلنا نتمنى الحظ وأن نكون محظوظين، فشن هي الخطوات اللي تخلينا محظوظين. أيضا راح نسولف معاكم في فقرة رفرش المعلومات، خصصنا لكم فقرة خاصة عن كأس العالم، ومو بس معلومات عادية، رح ناخذكم في رحلة سريعة داخل تاريخ البطولة من أغرب اللحظات إلى أرقام ما تتخيلونها وقصص صارت على أرض الملعب وغيرت مجرى التاريخ. إذن نقول استعدوا لأن اللي جاي مو بس معلومات بل فقرات ممتعة ومشوقة بإذن الله في حلقتنا اليوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026. إذن خلونا مستمعين نروح ونشوف حالة الطقس في مملكة البحرين لهذا اليوم.

اليوم جونا حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون معتدل خلال الليل. الرياح شمالية غربية من 22 إلى 31 كيلومتر بالساعة وتصل من 37 إلى 46 كيلومتر بالساعة، ثم تقل سرعتها من 13 إلى 22 عند المساء. بالنسبة لحالة البحر فهو من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة الحالية 34، العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية الحالية هي 47، العظمى 70 والصغرى 10%. أما بالنسبة عن موعد شروق الشمس فكان اليوم في تمام الساعة 4:45 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 6:32 مساءً.

0: ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.
1: خليك رفرش دائما على بحرين.

حياكم الله مستمعينا. هل تتخيلون أن هناك مدن بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي لكثير من الأمور، منها إدارة الإشارات المرورية واستهلاك الطاقة وحتى اكتشاف الأعطال قبل حدوثها؟ الجيل الجديد من المدن الذكية لم يعد يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل على أنظمة تتعلم عن حركة الناس يوميا لتجعل الحياة أكثر سهولة وأكثر كفاءة. يعني بعض المدن أصبحت فعلا قادرة على تقليل الازدحام واستهلاك الكهرباء من خلال تحليل البيانات بشكل لحظي. وفي هذه المدن تم إطلاق أيضا أنظمة مرورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تدفق المركبات وتقليل الازدحام، كما بدأت الإمارات بتشغيل خدمات نقل ذاتية القيادة ضمن خطة المدن الذكية. في دبي، أبوظبي، حتى سنغافورة بدأوا يستخدمون أنظمة ذكية لمراقبة الحركة المرورية، التنبؤ بالازدحام والاستجابة للحوادث بشكل أسرع من الطرق التقليدية. أعتقد يعني في المستقبل، يعني بدل ما تأخذ مثلا بيت في منطقة تكون لاكشري ويعني حلوة وفيها أمان وفيها خصوصية ومثلا تكون فيها مميزات أنها على البحر أو يعني يكون حولها مناظر حلوة، أيضا بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن احنا راح نختار البيوت اللي تكون وسط يعني هذه البيئة الذكية اللي تضمن لك مثلا نقاء البيئة في المستقبل، الهدوء، الأخطار اللي ممكن تحدث لا قدر الله. يعني كل شيء راح يكون بالذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. وأيضا هذه راح أيضا يعني يترك لنا مساحة للتفكير في اختيار الأماكن اللي نكون فيها، المدن اللي نعيش فيها، وكل هذا يكون بعين الاعتبار. أيضا في مدينة ناغبور الهندية تم إطلاق مشروع يستخدم الذكاء الاصطناعي وتقنية الليدار لإنشاء نسخة رقمية من آلاف الأشجار بهدف اكتشاف الأمراض أو نقاط الضعف قبل سقوطها أو تسببها في حوادث. يعني باختصار، المدن لم تعد تنتظر المشكلة حتى تتعامل معها، بل بدت من الآن أن هي تحاول تنبأ فيها قبل حدوثها. والفكرة هني أن المدينة ما تفكر فعليا، لكن أصبحت قادرة على قراءة البيانات والتنبؤ بالمشكلات بسرعة تفوق الطرق التقليدية، مما يساعد الجهات المختصة على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

بينما نظن ان احنا خلاص لما نصك عيوننا في الليل ان خلاص انتهى اليوم بننام عشان نقعد في يوم جديد. في هذه اللحظة الدماغ عنده منوبة ليلية، عنده شفت ليل، عنده آخر ليل. زين ما يشتغل إلا في هذا الوقت. في خلال اليوم يمر العقل بعدة مراحل، وفي كل مرحلة يؤدي مهمة مختلفة تماما. في بداية النوم يبدأ شنو؟ يسوي تنظيف كلينينج حق الفوضى الذهنية، الأشياء المزعجة، تراكمات خلال اليوم. فيقوم أول شيء يسوي كلينينج، يهدئ النشاط العصبي تدريجيا ويستعد الدماغ للدخول في مراحل أعمق. أيضا ثم تبدأ مرحلة مهمة جدا تعرف بالنوم العميق، وهني يعمل العقل على تثبيت المعلومات والمهارات الجديدة. لذلك الطالب لما ينام يعني بشكل جيد بعد المذاكرة غالبا يتذكر أكثر من أي شخص سهر طوال الليل عشان يدرس. هذه معلومة أيضا مهمة أن احنا نضعها بعين الاعتبار. أما خلال مرحلة الأحلام أو ما يسمى بنوم حركة العين السريعة، فيصبح الدماغ نشط بشكل كبير لدرجة أن نشاطه أحيانا يقترب من نشاطك وانت في حالة الاستيقاظ. في هذه المرحلة يحاول العقل الربط بين الذكريات والمشاعر والتجارب المختلفة، لذلك تبدو الأحلام أحيانا

غريبة ومليئة بأحداث غير مترابطة. أيضا الأغرب أن العلماء اكتشفوا أن الدماغ أثناء النوم يفتح نظام تنظيف خاص فيه يعرف بالجهاز الجليموفاوي، حيث يتم التخلص من بعض الفضلات والبروتينات المتراكمة بين الخلايا العصبية، وكأن الدماغ يقوم بعملية تنظيف وصيانة شاملة أثناء الليل. بس تخيل وأنا قاعدة أقول لك كل هذه الأشياء اللي يسويها الدماغ أثناء النوم وانت تقول والله أنا ما أنام. تخيل حجم المشكلات المتراكمة النفسية والعصبية والجسدية اللي ممكن الإنسان يتعرض لها من قلة النوم. يعني دائما نقول للنوم إذا عندك مشكلة فيه هذه من أهم الأشياء اللي لازم تعالجها. أيضا في أمر آخر ما يعرفه كثير من الناس، إن العقل أثناء النوم لا يعالج الأحداث بالطريقة نفسها، فإذا مررت بموقف مؤثر عاطفي خلال النهار هو يحاول أثناء الليل الاحتفاظ بالذكرى نفسها، لكنه يخفف تدريجيا من حدة المشاعر المرتبطة فيها. ولذلك نجد أن بعض المواقف اللي بدأت ضخمة جدا بالأمس أنت اليوم تشوفها أقل إزعاج بعد نوم جيد. شفت شلون؟ يقول لك احنا ساعات الوقت كفيل، لا احنا نقول النوم كفيل، هو الوقت والنوم. يعني سبحان الله، انت يمر الوقت ما تنام عدل ما يخف شيء، لكن لما يمر الوقت وتنام عدل هني راح تشوفي تحسن كثير في نفسيتك. ايضا في معلومه مدهشه عن العقل اثناء النوم، ان اذا ايقظت شخص اثناء مرحله الاحلام فهناك احتمال كبير انه يذكر حلمه بالتفصيل. أما إذا أيقظته أثناء النوم العميق فقد يشعر للحظات بالارتباك وكأنه لا يعرف هو في وين، لأن الدماغ يكون في أعمق مراحل الراحة والترميم. وهذا على فكرة لما تقوم وأنت في مرحلة النوم العميقة تقوم مزعوج، يعني مزاجك متعكر وايد. لذلك مثلا لما القيلولة تزيد عن حدها مثلا ساعات الظهر، لأن تدش في مراحل نوم عميق، فلما خلاص تقول والله لا أنا بحط لي منبه بقوم دي الوقت، أسوأ شيء ممكن تحطه أنك تحط منبه، خلاص اعتمد على ساعتك البيولوجية. فالنوم العميق لما تدش فيه وتقوم هني تحس بالانزعاج، تحس أنك متضايق، لأن العقل يكون في مرحلة الترميم نفسها اللي احنا قاعد نتكلم عنها. أيضا مستمعينا لما تقول بنام وفكر في الموضوع باكر، فأنت لا تؤجل التفكير فعليا باي ذا واي، بل تسلم المشكلة لفريق العمل الليلي الموجود داخل دماغك واللي يستمر في فرز المعلومات وربطها وتحليلها حتى وانت نايم. فسؤالكم مستمعين فكروا فيه، هل سبق ان انتم استيقظتم من النوم وانتم تملكون فكرة او حل او قرار ما كان واضح لكم قبل النوم؟ هل تعتقدون ان العقل يواصل التفكير اثناء نومنا ام انه يعيش في راحة كاملة؟ هذا اليوم معلومات قيمة، خلينا نعيد النظر عن شنو الأشياء اللي لابد نفكر فيها قبل النوم وشنو الأشياء اللي لابد نفكر فيها أول ما نستيقظ من النوم، لأن لها تأثير كبير على الواقع اللي راح تعيشه.

لك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

ساعات يخطر في بالك سؤال، هل الموضوع عشوائي؟ هل راندوم ان يوم اقوم من الرقاد طاقتي مرتفعه ويوم اقوم من النوم طاقتي منخفضه؟ هل الموضوع كذي بس يعني عشوائي، ولا في ناس يؤمنون بان لا الجو الحر والهاي له تاثير؟ يمكن الناس امس اللي قعدت معاهم في وايد اشياء احنا ممكن نلقيها على كثير من الامور بسبب انخفاض طاقتنا في احد الايام او ارتفاع طاقتنا في المقابل في ايام اخرى. فاذا سالت الناس شلون ممكن ارفع طاقتي، غالبا راح تسمع شرب قهوه، اخذ لك دبل شوتي صحصحه اكثر، اخذ لك مثلا اجازه، اطلع اجازه، ارقد اكثر، فيعطونك مقترحات. اوكي، لكن العلماء يشوفون ان الطاقه اليوميه لا تاتي من مصدر واحد، بل هي مزيج متكامل يشبه الوصفه السريه. فتخيلوا معي ان طاقه الانسان عباره عن خلطه مكونه من اربع عناصر: ما تاكله، شلون تتحرك، كيف تفكر، وكيف تشعر. أربعة أشياء مهمة. أوكي، ما تأكله، الإنسان عشان يكون طاقته حلوة لازم يكون فيه أكل بروتينات، لازم تأكل دياي، سمك، لحم، وأفضل أنواع البروتينات شنو؟ السمك. وأفضل أنواع السمك شنو؟ السلمون. هذه من أفضل الأكلات اللي ترفع الطاقة. يعني اليوم إذا أنت ناوي أن أنت يعني تتغدى سمك، فاختار سلمون، ممتاز جدا، ممتاز حق الطاقة. أيضا المكسرات، الفواكه، الخضروات، كلها هذه الأكلات ترفع من الطاقة. إذن إذا تبي تنزلها شو تسوي؟ تأكل لك تشيبس وهذه السناكات والوجبات الثقيلة والفاست فود والأطعمة اللي فيها سكر عالي وفيها دسم عالي، عشان شو تسوي؟ سبب لك خمول عالي. فهذه أنت تختار، أنا بكون كذي اليوم ولا أكون كذي. أيضا شلون تتحرك؟ المفارقة أن الحركة تخلق الطاقة، لأن حتى المشي 10 دقائق ممكن أنه يرفع النشاط الذهني ويزيد التركيز أكثر مما تتوقع، على عكس الخمول. فأنت حسبها كم مرة في الأسبوع تمشي؟ هل ما تمشي؟ فأنت تخيل كمية الدم الخاثر والحركة الدموية البطيئة اللي أنت قاعد تعيشها، وحركة الإيض ومشاكل كثيرة وكرش لأنك ما تتحرك، كل شيك على طبق من ذهب. فالحركة هي ممكن ترفع الطاقة. أيضا شلون تفكر؟ يعني لما تخفف من أفكارك، يعني في لحظات أنت ما تفكر فيها، عندك ذي اللحظات في يومك ولا لا؟ اللحظات اللي ما تفكر فيها تكون يا من خلال الصمت، أو من خلال التأمل، أو من خلال الخشوع في الصلاة، أو من خلال أنك تكون كذي قاعد متأمل لكل شيء حولك فقط. فهل هذه موجودة في يومك؟ لأن هذه يسوي ريستارت للعقل، يهدي العقل، فتطلع الطاقة بشكل كبير فترتفع طاقتك. لكن إذا أنت دائما مخك مستهلك، دائما قلق، مقارنات، سيناريوهات، والتلفون شغال من ريلز إلى ريلز، من ريلز إلى ريلز، فيكون العقل متعب. فلما يكون العقل متعب على طول الجسد يتعب، فأحيانا يكون مصدره الأفكار أو أشياء سلوكيات احنا نسويها. ايضا شنو نشعر؟ المشاعر الايجابيه مثل اللي احنا نقول والله الامتنان، الحماس، الانجاز، ترفع من الطاقه. لما تحس انك انجزت ترفع من الطاقه. لذلك نقول احنا حتى ترتيب السرير، يعني اول ما تقعد من النوم يعتبر انجاز انك انت قمت سويت شيء.

أنجز حتى لو شيء بسيط. قمت رتبت ولبست أنجز شيء. رحت الدوام أنجز شيء. على عكس لما أنت ما تنجز قاعد بس ما تسوي ولا شيء. هذه يعطيك شعور من أن أنت غير منجز وبالتالي أنت تشعر بمشاعر سلبية. فكل ما رفعت من مشاعرك الإيجابية حسيت والله أنا الحمد لله أبي أمتن لكل شيء أنا أملكه. وشون تعرف قيمة الشيء لما تغمض عيونك وتتخيل أن هذا الشيء مو موجود، ما عاد موجود. فش كثر أنت اليوم ممتن على وجوده راح تعرف قيمة الشيء هذه، يعني قيمة اللحظة هذه إن أنت اللي تحسها عادية لما تغمض عيونك وتحس إن هذا الشيء مو موجود. مثلا لا قدر الله، يعني ما بقول يعني لا قدر الله، بس بنقول لو غمضت عيونك تخيلت إن ما عندك عيال اللي هم موجودين فعليا، شنو راح يكون شعورك؟ فأنت اليوم قول الحمد لله، شكرا لك يا رب على نعمة الأبناء والذرية الصالحة. الله سبحانه وتعالى قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فتخيل أن أنت مثلا ما عندك فلوس، غمض عيونك الحين حتى لو كان مثلا في حسابك 100 دينار، 10 دينار، لا تزعل يا الله. أوكي، تخيل أن هذه مو موجودة، صفر ماينس، أو عليك ديون كثيرة. أوكي، ما في حسابك شيء، عليك ديون. فبتقول الحمد لله على قيمة النعمة والمال اللي عندي الآن. كل شيء احنا نقول الحمد لله والشكر لله عليه. فالامتنان هذا يرفع من الطاقة ويخلينا نحس ان احنا لا راضين، الحمد لله راضين وعندنا كل شيء موجود، عندنا كل شيء. فنقول دائما الحمد لله والشكر لله وممتنين على كل شيء. هذه الأشياء الأربعة ترفع من طاقة الإنسان. فأنت لو اتبعت هالخلطة السحرية راح تكون كل يوم طاقتك مرتفعة، وما راح تكون يعني بشكل عشوائي أنت اليوم up and down up and down، لا راح تكون كلها إن شاء الله level up.

أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش.

أعتقد أن اليوم طاقتنا إحنا وايد إيجابية وطاقتنا مرتفعة، يعني الحمد لله رب العالمين. فممكن من الإجازة نقول لكم بعد كل عام وانتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة. وخلونا نتكلم الآن عن الحظ. كثيرين ينظرون إلى الأشخاص المحظوظين كأنهم يملكون شيء سحري ما يملك الناس. في ناس طالعهم بعين الحسد. شفتوا تذكرون مناصر اللي في الحلقات كنا في رجال الأول أو البيت العود، ما أدري نسيت الصراحة اللي يقول أعطيتك كوع العسم، لأنه ما شاء الله كانت يعني رمز للحسد. وطبعا الشخصية هذه مثلتها الفنانة القديرة مريم زيمان وأبدعت فيها الصراحة، وليحين ما زالت خالدة في أذهان. نحن كنا صغار نشوفها فكنا نشوف طريقة الحسد شلون. فالمهم في ناس يحسدون الشخص لأنه هو يحسونه محظوظ، ولكن المفاجأة أن في دراسات قالت أن الأشخاص اللي يصفهم الآخرين بالمحظوظين هم يشتركون في صفات وسلوكيات معينة تجعل فرصتك الآن أيضا تكون من ضمن هذين المحظوظين. يعني أنت أيضا راح ينقال عنك بإذن الله أنك شخص محظوظ. أولا الشخص المحظوظ هو أكثر انفتاح على التجارب الجديدة، يعني أي شيء تقوله قوم خلينا نجرب شيء نكسر الروتين على طول موجود معاك، أوكي؟ لأن التجارب الجديدة تزيد من احتمالية أنه يصادف فرص جديدة، يعني كأنه هو موجود دائما في المكان الصحيح، أوكي؟ لأن دائما حولنا أساسا فرص، ولكن تواجدك فيها هو اللي يخليها أسهل أن أنت تكون تحصل عليها. فهم أشخاص منفتحين على التجارب الجديدة، يعيشون هذه التجارب ويحصلون عليها بكل سهولة. هم يلاحظون الفرص اللي يتجاهلها غيرهم، لأن دائما هم متفائلين، يعني يشوفون في كل أزمة في فرصة كبيرة. ليش؟ مثلا لما تمر مثلا أي دولة من الدول بأزمة مثلا مالية اقتصادية وتبر، هني يصير في تراجع مثلا لأشياء معينة، تجار مثلا ما قاموا يستثمرون، في هذا الشخص ويغتنم له فرصة ويكون فيها ناجح كأنه يعني الساحة فاضية له، فيكون هو صاحب الحظ في هذه التجربة. فالأشخاص اللي متفائلين اللي يعرفون شون، مؤمنين إن وراء كل شيء في خير، وراء كل مصيبة في خير وراها، هذين الأشخاص هم فعلا أشخاص يمتلكون الحس أنهم محظوظين وأنهم قادرين أن يصنعون أي شيء في أي ظرف. أيضا هم لا يستسلمون بعد الإخفاقات. لما يمرون الفشل ما يعتبرونه أنه فشل أو أنه حظهم مو حلو، بل أن الطريق كان غلط، وهذا يجعلهم يستمرون حتى تأتيهم فرص النجاح. يغيرون الطريق تمام. فهذا يعطيهم إحساس بأنهم محظوظين. أيضا عندهم توقعات إيجابية، لأن التفكير الإيجابي يجذب الأحداث بطريقة سحرية، ولأن الأشخاص المتفائلين يكونون أكثر استعدادا للمبادرة والتواصل وتجربة الفرص الجديدة. وعلى فكرة أقول لكم شغلة، في شيء ممكن هو أيضا يخلي الأشخاص المحظوظين دائما محظوظين، هو تركيزهم. المحظوظ ما يركز على الفشل ولا على سوء الحظ ولا على أن حظه ودر ولا أنه ما، لا، هو مركز على أنه كل شيء زين بانتظاره، وين الفرصة الموجودة، كأنه مخه يعني مغناطيس للفرص والأشياء الحلوة، لأن مخه ما يركز إلا على هالشيء، فانعكاس اللي يفكر فيه يشوفه في الخارج. فهذه أيضا من أهم النقاط واللي هو يتبعها الشخص المحظوظ. فكثير يعني بعض الأمور نسميها حظ، ولكن في الحقيقة هي فرصة التقت بشخص كان مستعد لها. لذلك قد لا تستطيع التحكم بالحظ نفسه، لكن تستطيع أن تصبح الشخص اللي يجد الفرصة أكثر من غيره. فاليوم أنا بطلب منكم طلب، اليوم اعتبر نفسك من هذه اللحظة أنت من الأشخاص المحظوظين، وقم

بهذه السلوكيات اللي ذكرناها لك. أوكي، حاول أنك أنت دائما تكون في، يعني تجرب أشياء جديدة، تحدث مع أشخاص جدد كل أسبوع، قل نعم لفرص مناسبة بدلا من تأجيلها، وسع دائرة معارفك، لا تحكم على تجربة من أول محاولة. أوكي، هذه الأشياء إذا اتبعتها واليوم مخك يركز أنا في شنو يا ربي محظوظ، شنو الفرصة اللي بتجيني، مو بتعلق، لا برغبة، كأن أنت متناغم مع هذه الفرص. أوكي، فإذا أنت بديت تفكر بهذه الطريقة ومركز، يعني خلي أقول لك اليوم ساعة باكر ساعة مركز أنك محظوظ محظوظ، راح تكون فعلا من الأشخاص المحظوظين واللي لا يقهرون في المستقبل. وابتداء ربما من نهاية هذا الأسبوع أوعدكم، كل ما زاد تركيزكم على الحظ، كل ما فعلا وجدت الحظ بإذن الله أمامكم.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للمعلومات.

اليوم راح أسولف لكم عن معلومات منوعة عن كأس العالم، وراح تتعرفون على معلومات ربما تكون جديدة من هذه النسخة أو حتى النسخ السابقة في كأس العالم. عندكم خبر أن أول نسخة من كأس العالم أقيمت في عام 1930 وكانت في الأورغواي، وشارك فيها 13 منتخب فقط، وكانت بداية أكبر بطولة كروية في العالم. عندكم خبر أن أول هدف في تاريخ كأس العالم سجله اللاعب الفرنسي لوسيان لوران عام 1930 ليكتب أول لحظة في سجل المونديال. توقفت البطولة مرتين فقط في عام 1942 و1946 وكانت بسبب الحرب العالمية الثانية، ولم تقام أي نسخة خلال تلك الفترة. أيضا منتخب البرازيل هو الأكثر تتويجا بكأس العالم، حيث حقق 5 ألقاب عبر تاريخه الطويل. ولذلك مثلا لما تسأل من راح يأخذ مثلا كأس العالم هاي السنة، أغلب الناس بيقول لك بحكم التاريخ البرازيل. فهذه من المعلومات أيضا اللي متعلقة بكأس العالم. منذ بداية البطولة لم يفز بكأس العالم سوى 8 منتخبات فقط، مما يوضح صعوبة التتويج باللقب. الهداف التاريخي لكأس العالم هو الألماني ميروسلاف كلوزا برصيد 16 هدف سجله عبر عدة نسخ. اللاعب الفرنسي جوستين فونتين حقق رقم قياسي مذهل بتسجيل 13 هدف في نسخة واحدة عام 1958. أيضا في نسخة 1954 في سويسرا تعد من أكثر النسخ تهديفا في التاريخ، حيث شهدت معدلات أهداف عالية جدا في كل مباراة. في كأس العالم عام 1966 بإنجلترا سرقت الكأس قبل البطولة، وتم العثور عليها لاحقا بمساعدة عزكم الله كلب اسمه بيكلز. ما قصر جاب لنا الكأس. أيضا عادة رفع الكأس فوق الرأس بدأت في كأس العالم سنة 1958 وأصبحت رمز خالد للاحتفال بالفوز. منتخب البرازيل هو المنتخب الوحيد الذي شارك في جميع نسخ كأس العالم دون أن يغيب في أي بطولة.

والله لذلك لما تسأل أي حد من تتوقع يفوز يقول لك منتخب البرازيل. نهائي كأس العالم عام 1950 في البرازيل شهد حضور جماهيري ضخم وصل إلى حوالي 200 ألف مشجع وهو الأعلى في التاريخ. أيضا الأسطورة بيليه هو اللاعب الوحيد اللي فاز بكأس العالم 3 مرات كلاعب. كأس العالم في 2026 هي الأكبر في التاريخ بمشاركة 48 منتخب وإقامة طبعا 104 مباريات في 3 دول مستضيفة. وأيضا عبر تاريخ البطولة تم تسجيل أكثر من 2700 هدف في كأس العالم لتبقى البطولة الأكثر إثارة ومتابعة عالميا. كلنا نعرف أن كأس العالم هذه السنة لأول مرة يكون في 3 دول لأول مرة في أمريكا، كندا، المكسيك، وهو حدث الأكبر في تاريخ البطولة. أيضا البطولة تضم 104 مباراة إجمالا وهو أعلى عدد مباريات في تاريخ كأس العالم. النسخة الحالية شهدت مشاركة منتخبات جديدة لأول مرة في تاريخها مما زاد من عنصر المفاجآت في البطولة، وهي أوزبكستان، الأردن، كاب فيردي، فلسطين، جورجيا، ومع استمرار التصفيات اللي قد تصنع مفاجآت جديدة قبل اكتمال القائمة النهائية. إذن حماس متصاعد مع مباريات كرة القدم وهذه اللعبة العالمية اللي دائما نشوف لها أقبال واسع من قبل كل الجماهير. فكأس العالم متابعة ممتعة ونلقاكم على خير بإذن الله. كنت معاكم كل حب، أخذكم نورة بشوك برفقة محمد الدوسري. فمن الله، مع السلامة.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين اف ام
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك. عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.
2: جديد الفنان مديان تغيب الغيبة

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاد.

0: ناديه ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه، ويسير والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
1: من أشعار محمد صالح النجفي، بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال، البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين، متابعي إذاعة بحرين اف ام 93.3 ومتابعي قناة البحرين ومتابعي قناة البحرين الرياضية، حياكم الله في حلقة جديدة من اف ام مونديال. اليوم السابع من كأس العالم ومباريات مثيرة بالأمس ومباريات مرتقبة اليوم. راح نكون بانتظار كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 174-55-556. سهل رقمنا 174-55-556. بالأمس يوم عربي محبط في كأس العالم،

0: نفس اليوم يوم التألق الفردي. هاتريك ليونيل ميسي في مرمى المنتخب الجزائري، ثنائية لهالاند في مرمى المنتخب العراقي، وثنائية لكيليان مبابي في شباك المنتخب السنغالي. أما بالنسبة للأردن فخسر بطريقة مؤلمة مع الأسف. المنتخب الأردني خسر أمام منتخب النمسا خسارة مؤلمة في تفاصيلها. اليوم محمد عبد،
1: مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين. هذه كانت مباريات الأمس ونتائج مباريات الأمس، وراح تقام أيضا اليوم مباريات مرتقبة، وراح تبدأ الساعة 8 البرتغال والكونغو، والمنتخب الإنجليزي راح يواجه كرواتيا عند الساعة 11.
0: منتخب محمد عبدي، اعترف محمد عبدي.
1: والساعة 2 صباحا راح تكون هناك مواجهة أفريقية أمريكية جنوبية بين غانا وبنما. وفي آخر المواجهات أوزبكستان الوافد الآسيوي الجديد على المونديال راح يواجه كولومبيا في مباراة صعبة وخطرة على المنتخب الآسيوي. راح ندخل أعزائنا المستمعين في تفاصيل هذه الأخبار، مباريات الأمس ومباريات اليوم، ولكن تقبلوا تحياتي أنا وزميلي هاني اللولو من داخل الاستديوم، وتحايا المتابعة الإذاعة من ليالي عشير ونبيل الدوسري، والإخراج التلفزيوني من حسن السماهيجي وفريق عمل المتواجد داخل استديوهات إذاعة البحرين، وأخيرا الإخراج الإذاعي لهذه الحلقة تأتيكم من خليل إبراهيم. تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو وهاني اللولو، راح نكون معاكم خلال ساعة ونص من 1:30 لين الساعة 3.

0: حياكم الله من جديد اعزائي المتابعين. محمد عبدو يوم ورا يوم
1: يبتدي التعب لا
0: بالسهر محمد. بقول لك ترى حتى القهوه قامت ما تشتغل. ها
1: اي قهوه؟
0: القهوه اللي نشربها
1: القهوه
0: اللي نشربها قامت ما تشتغل. فمحمد عبدو من كثر التعب خليل ابراهيم صار
1: ابراهيم خليل.
0: ابراهيم خليل
1: لانه موصيني يقول ليالي ولا تنسى فلان ولا تنسى فلان.
0: زين محمد نبدا من حيث بدانا امس مباراه المنتخب الفرنسي. نبدا محمد والله كنك بتبدا في شيء غير.
1: لا لا لا راح نبدا بمباراه المنتخب الفرنسي اكيد والمنتخب الافريقي
0: السنغال
1: مباراه هاني. يعني المنتخب الفرنسي يخوف. المنتخب الفرنسي الاسلحه اللي متواجده معاه فتاكه.
0: شوف محمد المنتخب الفرنسي ظهر بوجهين، وجه في الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الثاني انا وياك انه يخوف.
1: الشوط الثاني انا اتكلم عن الشوط الثاني.
0: الشوط الاول كان مليء بال بال بال بالارتجال، يعني يشبه الى حد كبير المباراه اللي لعبها المنتخب البرازيلي امام المنتخب المغربي. كلها ارتجال، يعني كلها امكانيات او محاولات فرديه.
1: تتفق هاني ان وانت تطالع المباراه وانت تتابع المباراه تشوف الشمس شلون نازله والتصوير يعني والتبريد دائما اللاعبين ما يأثر على المستويات الفنية.
0: طبعا يأثر محمد، طبعا يأثر على اللاعبين، وهذا اللي اتضح في الشوط الثاني على الأقل على المنتخب السنغالي. في حالة تشتت كبير في المنتخب السنغالي محمد. اللاعبين تركوا مساحات فاضية وانت أمام ديمبلي وأوليسي ومبابي ودوي، خطر جدا انت تترك هذه المساحات وتكون مركز في المباراة. هذا اللي حسيته من المنتخب السنغالي في الشوط الثاني، رغم ان الشوط الاول كان متماسك الى حد ما نسبيا كان هو الافضل في الشوط الاول للمنتخب السنغالي.
1: انا اتفق وياك هاني. المباراة الاولى الثلاث نقاط اللي خسرها المنتخب السنغالي يمكن ما تكون في صالحه، لكن اعتقد المجموعة هذه اللي تواجد فيها اعتقد منتخب العراقي والنرويجي صحيح هاني. المنتخب السنغالي بامكانه انه يروح للمنتخب النرويجي رغم 4-0. انا ما اقنعني، راح نتكلم

0: نتكلم عن المنتخب النرويجي، لكن المنتخب الفرنسي صحيح قدم وجه الشوط اول صحيح. وقدم وجه اخر في الشوط الثاني. انا اللي ما عجبني ومو حابه، يعني انا مو حاب التصرفات اللي تصرفها كيليان مبابي، واضح انه خاصه بعد ما احرز الهدف تحس ان اللاعب جدا متعالي على المجموعه، على اللاعبين. وانا اللي راح يخسر نفسه اعتقد هو المنتخب الفرنسي في هذه البطوله اذا كانت هناك خساره للمنتخب الفرنسي، والخساره حاليا تعوض لكن في الادوار القادمه ما تعوض. هون
1: شوف محمد، يا اما انا وانت عندنا
0: مشكله،
1: لا عندنا تشابه ذهني، او ان مبابي كان فعلا تصرفاته واضحه للكل، لان هذه النقطه انا عندي.
0: عندك النقطه هذه؟ والله ما شفتها انا
1: اكيد ما شفتها لان النقطه بعيده عنك. رغم ان نعطي حقه مبابي بعدين صحيح. بعدين نقول الملاحظة،
0: لا نعطي حقه.
1: الهدفين محمد اللي سجلهم مبابي ما يسجلهم الا مبابي او مهاجم كبير. وذكرني باكبر المهاجمين في التاريخ محمد، رونالدو. نفس التحركات، نفس الانطلاقه، نفس التوقيت، نفس التسديد.
0: واذا اعطيت هاني مبابي مثل هذه المساحات مثل هذه الاريحيه في اللعب،
1: خطأ.
0: هو اصلا قوته في هذا الجانب
1: بالضبط. يمكن في الشوط الثاني مال اكثر على الجهه اليسرى اللي هو يحبها، يعني ما قاعد اقول الجهه اليسرى على الخط، لا، الجهه اليسرى انسايد شوي على الداخل. فهو حطم رقم اوليفي جيرو وصار هو الهداف التاريخي، الهداف الاول للمنتخب الفرنسي.
0: صحيح.
1: هو حاليا
0: ب 14 هدف،
1: لا 14 في كاس العالم، لكن في المجمل
0: في
1: الخمسين اعتقد. انزين نفتح قوس على موضوع كيليان مبابي. انا احس مبابي صار مؤخرا، وهذا الموضوع اصبح مبالغ فيه، تحسه كاميرا مان شو محمد، يعني هو
0: ويتعمد يسرق اللقطه
1: بالضبط. تحس انه حتى في خلال اضاعه الفرص او تعرضه لبعض الاخطاء، او انه يضحك بطريقه ما ابغى اقول مستفزه، ولكن تحس انه عنده الانا.
0: لا ما تحسه، هو عنده الانا. وانا اللي ما يعجبني هون
1: مخ محمد مع الكاميرا، مع الشاشه اللي موجوده في الملعب، مع
0: يعني انا اعذر كريستيانو رونالدو في السنوات الاخيره، في بطوله امم اوروبا الاخيره اعتقد اللي حققها البرتغال، لما تحس انه هو يقود مع المدرب يعطيه مجال. بس كريستيانو صار له سنوات حقق القاب بلندور، انت اليوم تي يم ديشام وتسوي هذه الايحاءات والايماءات ان انت، حتى لما يسلم لا انا البوس، ما تحس ان ديشام هو البوس.
1: صحيح. انا لاحظت بصراحه امس يمكن بزياده شوي، لان اول مباراه ومبابي مسجل هدفين ومحقق وكاسر رقم اوليفيا جيرو، ومقترب من الرقم القياسي لميروسلاف كلوزا اللي عادل ميسي امس. فكل هذه الامور انا ما اعرف، هذه يعني هل اللاعبين في احد يوجههم، اقصد يعني يعطيهم هذه الملاحظات، والله اللاعب اصلا يعني يتخذ مثل هذه الافعال وردود الافعال في الملعب بناء على شخصيه اللاعب.
0: الطريق كان مفتوح هوني، اعتقد كيليان مبابي اللي حصل له في باريس سان جيرمان والعقود المليونيه اللي كان يوقعها، وكان الامر الناهي في وقت من الاوقات، حتى ادرك باريس سان جيرمان انه يجب انه يتخلص، لانه اصبح نفس السرطان. صحيح. في الفريق بوجوده الفريق ما راح يمشي، وتخلص منه ودخل معاه في مشاكل ومشاده. صحيح. وصارت الامور هذه او الصفه هذه ملازمه اللاعب الان في ريال مدريد، في المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي قبل الذهاب وانهم يروحون لامريكا كانت في جلسه تصوير او جلسه، الرئيس الفرنسي كان موجود. صحيح. كان يا اخي كان متعالي، هو كان هو رئيس الدوله.
1: لا واضح ان هذا الشيء قاعد يكبر يوم بعد يوم عند كيليان مبابي. ويقولون الحلو ما يكمل محمد، يعني كل شيء مميز في مبابي لو يكون مركز في المباراه. انت شفت تحركه محمد في الهدف تمريره اوليسي اللي لازم ياخذ ياخذ

0: كريدت محمد تمريره النظره الرؤيه والتوقيت في التمرير. لا وليس في الشوط الاول محمد كان حتى في الشوط الثاني كان بطريقه ما هو حر في الملعب, عنده حريه في الحركه. لكن نفس الكلام بالنسبه لديمبلي, ديمبلي اللي كان يعني مختفي شوي في هذا في هذه المباراه. دوي كانت عنده محاولات فرديه, لكن مثل ما قلت لك الشوط الاول المنتخب السنغالي كان افضل نسبيا, واللي افتقد المنتخب السنغالي لمسه قبل الاخيره. انا تفاجات من مستوى, شو يقول خليل اوليسي, اكو قاعد نسولف عنه,
1: تكلم عن اوليسي.
0: اوليسي ما بروح الريال ترى خليل,
1: في اتصال خليل,
0: ما بروح الريال لان بيريز يمكن يقدر على الكل الا الجماعه هناك في ميونخ. صعب صعب
1: صعب صعب. هاني دوي, أوليزي, ديمبلي, كليان مبابي, الأربعة في الملعب, وظفهم وغير أسلوب اللعب من أجل تواجد أربعة مهاجمين في الفريق.
0: أنا عندي شك محمد في كلمة وظفهم. أنا ما شفت التوظيف اللازم.
1: لا ما خلنا أسحبها وغيرها, مو وظفهم,
0: لعبهم
1: كان يبي يرمي اللاعبين للأربعة في المباراة ضمن الـ11. الطريقة اللي لعب فيها شلون كانت علشان يكون هذه الأربعة موجودين؟
0: ما في طريقة يعني
1: واضحة,
0: لا ما في طريقة جماعية واضحة,
1: بس الأربعة بيهم في الملعب. أنا
0: هاي اللي شفته, قد يكون ديشام عنده لمسات, وفي الشوط الثاني افضل مثل ما قلت لك هذا الرباعي بتحركات. ديمبلي راح على اليمين, أوليسي راح 10 صريح, دوي كان يسار. هذا الشيء
1: أوليسي ما كان ينزل كصانع العاب اكثر, 6
0: اكثر, لا في الشوط الاول هذا الكلام كان ينزل الى الى الى منطقه منخفضه في الملعب او متاخره في الملعب على اساس يستلم من رابيو ومن تشوميني. ناخذ اتصال,
1: خلينا ناخذ اول اتصال. انا مساء الخير.
2: مساء النور ابوي, شلونك؟
1: يا هلا يا مرحبا.
2: طيب
0: الحمد لله. انت عارف عليك
2: راشد, الله يسلمك.
1: حيا الله راشد.
0: حيا الله راشد
2: اخوي. انا شفت مباراه فرنسا ودام كنت تحكي عن فرنسا ولا السنغال.
0: اي نعم,
2: بس يعني على السريع كذي عشان مو ناطر.
1: ليش خسر السنغال يا راشد؟
2: السنغال مو ليش خسر, هلا لا السنغال ما بيجيب جول اصلا, لان كل سيدي يركضون يعني ما اعرف, شكرا, كله سيدي ركضون لدرجه ان حتى ظهيرين فرنسا مهجموا, يعني مثبتهم ديشون نجم المباراه ديشون يعني
0: صحيح
2: ثبتهم وماني ودي, بس يعني حتى لفترات وايد يلعبون ما في واحد داخل راس الحربه يعني
0: صحيح.
2: يعني انا حتى اشوف ويا الشباب امس اقول لهم هاي سنغال يمكن عقب 3 ايام يسجلون جول,
0: بس سجلوا في يوم واحد, سجلوا
2: يوم دشلوك وطاح الظهير يعني, والجول اللي دش يعني والجول يا ابو يعني مو تركيبه, بس واحد دبت سيده وشوتها يعني فاهم علي, مو موضوع يعني مثل ما قلت هو اجتهادات بس.
0: صحيح صحيح, بس كلهم يركضون سيده السنغال. ها
2: ايه
0: حلو هاي الوصف, عجبني.
2: ايه ولا يعني حتى تشوف ماني لم بيكسر كسرات عود يعني مو يونس ولا,
1: بس منتخب راشد, منتخب السنغالي, منتخب
2: احترام السنغال.
1: لا منتخب السنغالي كبير يا راشد, يعني كل لاعبينه في اوروبا يلعبون.
2: كبير إيه يعني. وما يلعب الله يسلمك ويا قلالي يلعب
1: لا تسوي ترى لا تسوي لنا مشكله يا قلالي ترى.
2: انت سالتني انا ليش فرنسا مار السنغال ما سجلوا جول,
1: احنا انت ما اخترت الا قلالي, الحين احنا ترى بيشتكون علينا قلالي ترى.
2: لا لانه انا من الحيد
1: الحين رئيسهم بيشتكي علينا الحين قلالي زين الحين.
2: يا والنام فيه والنام فيه والنام فيه يمون علينا. زين الحين موكو لفرنسا يعني الشوط الأول لعبوا مثل ما قلتوا لا يم اللاعبين جدام وكان يعني يلعبون خماسي, بعدين الشوط الثاني بدأ يعيد حساباته.
0: صحيح.
2: خذ ديمبلي خلاه من جهة اليمين ويابا أوليسي خلاه في النص.
0: صح.
2: وعطى حرية إنه يروح مني ومني يعني شوي. ما صاروا ملتزمين اثنينهم في نفس الجهة, أنا صار زحمة اثنينهم يعني, ولا كأن إنه واحد ناقص. أوليسي لو شعره مو طويل كان ما باين في الشوط الأول.
0: يعني زين راشد عندي سؤال, أنت ما شاء الله عليك يعني تقريبا يوميا تكلمنا, هل أنت تحرص على متابعة كل المباريات ولا لا أنت تنقي تختار المباراة؟
2: لا ما ولا نقي المباراة اللي قبل.

0: يعني انا ودي اشوف الجزائر الارجنتيني مباراه وقعت قويه وكل شيء بس الساعه 5 يعني
1: الساعه 4 كانت مو 5
0: ايوه 4
1: يعني. زين راشد وين تشجع بعد اخر سؤال وين تشجع؟
0: انا اشجع البرازيل.
1: يا سلام
0: الحين خلاص انت الحين احب رونالدو يعني
1: خلاص انت الحين انت رقمك هنا عندنا احنا نتصل لك دام تشجع البرازيل.
0: انا اتصل لكم.
1: شكرا لك يا راشد. شوف محمد اي مشجع للبرازيل عنده واسطه هناك ايش رايك؟
2: واي مشجع ما يشجع البرازيل ما عنده واسطه. على العموم خل ننتظر اعزائي المستمعين عفوا اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل المملكه البحرين و 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. احنا متواجدين عبر اثير اذاعه البحرين 93.3 وايضا عبر شاشه قناه البحرين الرياضيه والبحرين الفضائيه. ايش عندك
1: محمد؟ بس قبل لا ناخذ الاتصال يعني قبل لا انسى فاغاني الحكم اللي ادار هذه المباراه. احنا احيانا محمد نطالب بان الحكم ما يحسب يعني بعض الاخطاء السوفت مثل ما يقولون الانجليز او الاخطاء اللي فيها التحامات طبيعيه، لكن الحكم امس زودها يعني ما كان يصفر حق على على على, على الاخطاء المباراه على طول مشي.
2: لا لانك اثنينهم الفريقين فيهم الدي ان اي افريقي ف مش قام يمشي
1: ما عليه. حلو ان الحكم يعني يترك ال ال ال ال
2: تحت الفرصة
1: تحت الفرصة، لكن هو يعني شوي
2: بالغ في تحت الفرصة
1: بالغ، وعجبني في قرار عدم احتساب ركلة الجزاء.
2: خلنا ناخذ اتصال.
1: يلا ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
3: مساء النور والسرور.
1: حيا الله طه.
2: حيا الله طه.
3: وعليك حالك.
1: الله يسلمك بخير، عساك بخير،
3: كيف صحتكم؟ طيبين
1: الله يسلمك.
2: الحمد لله يا طه.
1: طه عندك 8 مباريات، اختار مباراة واحدة عطنا ملاحظاتك عليها. 8 مباراة أقصد، أمس 4 واليوم 4، ايش رايك انت؟
3: ما بعد نسخن فيهم.
1: يلا اختار مباراه واحده من الثمان.
3: الجزائر والارجنتين.
1: حلو.
3: اول شيء هارد لك حق منتخب الشقيق العراقي،
1: هاي ثنتين الحين مباراتين صاروا.
3: لا بس خلني نقول هارد لك حق اخواننا العراقيين اللي يسمعوننا.
1: صحيح، وهارد لك للمنتخب الاردني.
3: والأردني كذلك قدم مباراة، مع أنه أول مباراة له في المونديال قدم يعني لمحات، الشوط الثاني كانت كويسة، لكن أنا أشوف أن الحارس يعني علامة استفهام. مباراة الجزائر ومباراة الأرجنتين يعني كنت أتوقع أن الجزائر نفس ما شفت منتخب المغرب خصوصا في خط الوسط، كنت أتوقع أن عندهم أسماء تقدر تسيطر تستحوذ، لكن أنا شفت ما في شيء يعني. منتخب الجزائر ألف علامة استفهام، وحارس منتخب الجزائر جاي بالواسطة ابو زيدان لعب
1: صح،
3: هدف الاول وش التخليص هذا، هدف الثاني كيف التصدي اللي كذا تسويه، هدف الثالث ما لومك
1: صح،
3: لكن الهدفين بكل امانه انت قاعد تلعب في الدوري الاسباني في نادي حجم قرناطه، تلعب في الدوري الاسباني من الدوريات الكبرى،
1: انت ولد زيدان طه وبديل. طه ولد زيدان، انت تلعب في اي المكان اللي تبغيه عادي يعني.
3: بس انه يعني ما عليه، بس انه ابى اشوف شيء يعني عشان مثل ما نتذكر.
1: لا لا انا اتفق وياك انه هو الهدفين الاول والثاني مع كل طبعا مع المعرفه بقدرات ميسي لحد يفهمنا غلط، لكن الهدفين الاول والثاني يتحملهم حارس مرمى المنتخب الجزائري لوكا زيدان.
3: صحيح، ويعني حتى استغربت من التشكيل حق المنتخب الجزائري، في لاعبين كويسين ما لعبهم، رياض محرز موجود على البنش، كان في شك في رامي بن سبعيني راجع من إصابة، يعني ما حسيت إنه في شوي منتخب الجزائر تميل إلى الفردية أكثر من الجماعية. صحيح. عكس المنتخب الأرجنتيني قاعد يلعب جماعيا أكثر، تشوف إنه في لعب صحيح إنه ممكن أي كرة في الهجوم موجه حق ميسي وميسي هو اللي يتحكم في الرتم.
1: صحيح.
3: لكن يعني مفروض إنه بحجم المنتخب الجزائر أغلب اللاعبين يلعبون في الدوريات الخمس الكبرى، يعني الجناح اليمين قاعد يلعب في الدوري الهولندي، الجناح اليسار في الدوري الألماني، والله ناسي أساميهم، وكذلك اللي تحت المهاجم يلعب في الدوري الألماني.
2: طه أنت شفت المباراة؟ طه أنت شفت المباراة تسجيل ولا شفتها مباشر؟
3: لا شايفها مباشر، بس جاب لي النوم المباراة صراحة، حسيت إنها طويلة هي والأردن جاب لي النوم.
2: يعني إحنا ما شفناها، يعني إحنا شفنا أجزاء منها خلال ال.
3: أنت المباراة اللي شفتوها أنت وأحمد، أنت المباراة اللي شفتوها أنا ما شفتها.
2: لا بس لا أنا أتكلم طه، المنتخب الأرجنتيني بشكل عام جيد بغض النظر عن المنتخب الجزائري.
3: لا لا لا مقنع. مو مقنع، لا

0: انا جاي اتكلم وياك يعني مو مقنع. يعني المنتخب اللي قلت لك اللي انا لقيت الان اللي منبهر من ممكن منتخبين او ثلاث منتخبات. امريكا الامس النرويج قدم مباراه كبيره جدا، في تنوع في شكل، صحيح في اخطاء من العراق لكن الهجوم ما يرحم. لكن لما نجي اتكلم عن الارجنتين حامل اللقب، يعني تشوف التشكيل ميسي لو تارو فقط او بعدين نزل الفارز، يعني ما في انا قفل على ميسي خلاص الارجنتين تنتهي.
1: هو نفس فكره نفس فكره اخر كاس عالم، هي هذه فكره اسكالوني في كاس العالم.
0: وعلي اخر كاس عالم موجود عندك حلول، خصوصا الحل الثاني موجود عندك دي ماريا.
1: هو لا هو اقصد طه، اقصد هو محتفظ بال الفكره الرئيسيه في المنتخب الارجنتيني، ماكاليستر وانزو ودي بول. هذه الثلاثه اللي هم يعني تماسك الفريق، دورهم كبير في تماسك الفريق. يبقى عندك ميسي وعنصر هجومي اخر ولاعب وسط خلاق في خط الوسط.
2: بس لا تنسى
1: يعني الدور اللي كان يقوم فيه طه، الدور اللي كان يقوم فيه دي ماريا في كاس العالم الاخير قام فيه المادة امس، ومكان لوتارو هو نفسه مكان لوتارو.
2: بس خلينا نتفق ان ميسي مو في عمر قبل 4 سنوات، دي بول مو نفس العمر
0: ولا قبل 10 سنوات
2: ولا العمر. فاليوم يحتاجون ان باقي اللاعبين يؤدون يمكن جهد مضاعف عشان ياخذون من ميسي كل اللي عنده.
0: صحيح. شوف ابو احمد، يعني لما تيجي تتكلم عن الارجنتين تشوف ان حتى ديبول ماي اللي جهه اليمين اكثر وميسي كان يخش للعمق اكثر. يعني تشوف التشكيله الصحيح اللي كان يلعب فيه الارجنتين 4-4-2.
1: صحيح.
0: الوسط عباره عن اللي هو ما في اطراف، حتى الاظهره ما كانت تتقدم كثير.
1: صحيح. فمثل ما قلت لك هو واقعي، هو يعني سكالوني مدرب واقعي. بالضبط. فعنده هذه الافكار اللي يعني رسخها في المنتخب الارجنتيني. يعطيك العافيه طه سامحني، مخرجنا يقول في اتصالات فسامحنا وان شاء الله بكره ناخذ اتصالك.
2: ناخذ اتصال اخر اعزائي المستمعين من داخل مملكه البحرين بعد ما خلنا طه من المملكه العربيه السعوديه. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: مساكم الله بالخير.
2: الله يمسيك النور.
1: هلا ابو طحنون.
3: ابو طحنون شلونكم؟ شو اخبارك؟
1: منور ابو طحنون. اول اتصال في كاس العالم.
3: النور نورك يا ابو علي.
2: انت كل جهده حاطه وياك في اللايف عندك
3: على طول. انا اساسا لا تقول يا ابو علي
1: بعد تنورنا في كل مكان يا ابو طحنون.
2: ابو طحنون انت من المنتخب اللي تشجعه في كاس العالم؟
3: انا محبط يا كابتن عبدو.
2: محبط ليش؟ فريقك من دي لحظه خلنا نفكر منه.
3: مشجع البرازيل ومحبط حتى النخاع.
2: ما يبشر بالخير الاصفر.
3: محبط كابتن.
2: لا لان هاي تقول لي كلمه محبط بعد اول مباراه، يعني ما زال ان الفريق محبط منه. انت يعني حاس ان ما بيروح مكان بعيد.
3: وكلش خيارات المدرب تعبانه، لاعبين النصف قال شياب، حتى تركبهم ما تعبر تمشي عدل، خط الهجوم مو واضح، غير مركب بالطريقه الصحيحه. في لعبات يعني واضح انها انفراديه من المهاجمين. واللي يحبطك اكثر خيارات المدرب واضحه، الخط الامامي اللي بيضيف عليه يا رفينا جهه اليمين وعندك راس حربه، غير هذه ما في. فتحس بالاحباط لما تشوف المنتخبات الثانيه موجود فيها ثقل فني، موجود فيها اسامي لاعبين، موجود فيها منظومه لعب، اكيد يعني ايك الاحباط يعني بشكل كبير. يعني
1: زين بطحنون، محمد عبده كانت عنده نقطه، ما ادري اذا انت تابعت الحلقه من البدايه او لا، يقول لك مبابي يعني قاعد يتعالى على المجموعه ويتعالى على الدنيا كلها، فهو محمد عبده يعني شوي
2: مو شايف احد.
3: صراحه ما اتحفظ عن النقطه هذه، يعني ما ما ما بيثيرها للأمانة على الهواء مباشرة، لكن أنا المنتخب الفرنسي عليه علامات استفهام كثيرة جدا. لما تشوف دور ديمبلي في نص الملعب كرقم 10، ريال عنده بلندور وما قادر يعطيك أي أداء، لما يدخل أوليسي 10 ثواني 10 دقائق يقلب لك النتيجة. فواضح ان المنتخب الفرنسي يعاني فنيا وعنده مشكله الانا في الفريق.
1: صحيح.
3: انا تسمحوا لي انا بتكلم شوي عن المنتخبات العربيه.

0: نعم.
1: بشكل سريع، المنتخبات العربية معظمها بيضوي، الله يعطيهم العافية، في حماس، في ندية، في لعب رجولي، في التزام في المنتخبات العربية. لكن المرشح الأكثر من وجهة نظري طبعا هو المنتخب المغربي رقم واحد،
0: اللي
1: خلاص نقدر نقول هاي منتخب معيار ثقيل هذه خلاص. والفريق الثاني هو المنتخب المصري، نوعا ما السعودي لكنه بعيد كل البعد. المنتخبات الأوروبية للأمانة لحد الحين ما في أي منتخب أقنعك. ننتظر باقي البرتغال وإنجلترا. أنا أتوقع الإقناع والإبداع والقوة بتكون منتخب إنجلترا، لأنه يملك مدرب كبير توخيل، فنتمنى لهم التوفيق. وآخر نقطة، الحذر ثم الحذر من اللي داش البطولة مراود.
2: أنا اللعبه. سؤالك
0: إيه سمعت شو قال؟ ما سمع
2: الحذر
0: ثم الحذر من اللي داخل مروق كاس العالم،
1: مروق ملك اللعبه. هدف كاس العالم، انا قلت لك يا انا ابو علي راح ينكسر من اول جوله، من الدور الاول،
2: من هالاند
1: 16، لا ميسي 16 هدف، الحين متعادل مع كلوز ومبابي 15 هدف، فشيء طبيعي راح ينكسر هذا الرقم.
2: انا بسالك سؤال اخير. انا انشيلوتي، انت منتخب المغربي وباقي المنتخبات، بس خلينا نتكلم عن ايوب
0: بعدي
2: ايوب بعدي 18 سنه، والمدرب عنده الجرأة انه يلعبه، في المقابل انشيلوتي عنده اندريك متالق جاي من فرنسا ومخليه معاه على الدكه، وبعد لاعب جواو بيدرو متألق، ويايب له نيمار متعور ويتمشى خارج. فأنت تنتظر من مدرب كذي ومنتخب مثل منتخب برازيلي مثل هذه الأمور تحصل فيه؟
1: هو شوف كابتن عبدو، أنا أساسا قلت أنا محبط لأبعد الحدود. هو باقي شغلة واحدة، ناطرين تكتيك أنشيلوتي اللي عرفناه في الأندية، اللي هو في النوك أوت، في إخراج المغلوب. فاحتمال ان انشيلوتي يبيض الوجه نوعا ما في نتائج 1-0، او نمشي متقدمين. حظ انشيلوتي غير حظ انشيلوتي، لا تتوقع خير من.
0: يعطيك العافيه ابو طحنون، لا يجرك محمد عبدو للمنطقه اللي تنتقد فيها انشيلوتي. احذر. يعطيك العافيه ابو طحنون،
2: شكرا لك
0: هذا الاتصال. نطلع محمد فاصل اعلاني. بعد نص دقيقه. شلون احسبها نص دقيقه؟
2: ما عليك، انت سمعت ابو طحنون يقول ننتظر حظ انشيلوتي اللي زين الجزء الاول من الحظ موجود، هو انشيلوتي العنصر الاول من الحظ، العنصر الثاني مو موجود.
0: من
2: ريال مدريد؟ صح خليل،
0: اطبالك
2: ما يصير،
0: اطبالك انت بتزعل جمهور ريال، واحنا اوريدي متكلمين على مبابي ترى، وانت الحين ريال. يلا نطلع فاصل اعلاني سريع واحنا راجعين.
3: منذ 100 عام وعطور أصغر علي ترافقنا في كل لحظة مميزة. اليوم نحتفل بهذا الإرث العريق في مملكة البحرين مع مجموعة جديدة تمثل قرناً من الفخامة لعشاق العطور الفاخرة. إصدارات محدودة مستوحاة من عبق الذكريات لتعيش تجربة لا تنسى. أصغر علي، 100 عام من الأصالة، 100 عام من الذكريات. متوفر الآن في جميع فروعنا وعبر الموقع الإلكتروني.
4: المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: إذن أعزائي المستمعين متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة البحرين 93.3 وعبر شاشة قناة البحرين الرياضية وأيضا قناة البحرين الفضائية، وإحنا متواجدين أيضا في يوتيوب إذاعة البحرين. ومباريات اليوم أنا وزميلي هون كنا نتكلم عن المباراة الأولى اللي جرت بين المنتخب الفرنسي والمنتخب السنغالي، وخذنا الكثير من الاتصالات هون. خلينا نشوف بعض التعليقات في اليوتيوب إذا ما كان عندنا اتصال.
1: قبل نروح لليوتيوب نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556. زميلتنا ليالي عاشير راح تأخذ كل الاتصالات 1-74-55-556. أنا أتمنى كل يوم خليلة تشوفك بهذه الروح الحلوة والطيبة. قبل لا نأخذ اتصال نروح اليوتيوب نأخذ آراء ومداخلات السادة المتابعين.

0: خلف يقول فرنسا كانت سيئة في الشوط الأول، كان مرهق وفي عك كروي من ديشام. شلونك فيها يا محمد؟ عك كروي من ديشام اللي يصر على اللعب بأربع مهاجمين على حساب وجود لاعب وسط، لاعب الوسط الخلاق. بطحنون يقول مثل ما قال في المداخلة، الحذر من ملك اللعبة داش مروق، الله يستر. حسن وحيد مرحبا وتحية لكم وشكرا على هذا البرنامج الجماهير الرائع. شكرا لك يا حسن وحيد، كلك ذوق. يقول فرنسا كانت تحتاج لاعب وسط يصنع الفرص مثل شرقي، لكن أوليسي الرائع عوض عدم وجوده. أصلا محمد الخيارات موجودة بكثرة عند ديشام، يعني حتى باركولا لاعبنا الجديد إن شاء الله، باركولا نزل الملعب توه، يعني توه ما سجل جول. فانت خيارات عندك،
1: لا انت يعني دخل بعدين شرقي دخل
0: باقي 5 دقائق مدخل.
1: لا سواني يعني دكه وتشوف كوناتي قاعد سولف بعد المباراه، فالفريق يعني
0: لا كوناتي كونتي شرقي باركولا
1: الكل موجود برا، يعني فريق كامل موجود، يعني تشكيله كامله موجوده هوني برا. بس ديشام انا مو عارف شلون راح يلعب، شلون راح يتواصل المنتخب الفرنسي هوني. العمليه مو سهله، راح يواجه مباريات صعبه خاصه في الادوار الاقصائيه.
0: يمكن احنا محمد امس تكلمنا ان الخيارات هذه الخيارات الكبيره والكثيره واللي فيها جوده في كل المراكز احيانا
1: نغمه،
0: هي يعني هي ايجابيه لكن تحتاج الى تركيز في الخيارات، وانت تضع هذه الخيارات ضمن قالب فني جماعي ضمن
1: بس
0: منظومة.
1: أنا ساعات أشفق على المدرب، ما أشفق لكن يكبر في عين المدرب وقدر قيمته لما يقدر يقنع مجموعة نجوم كبيرة
0: للتزام.
1: شلون يقدر يديرها وشلون تقدر تقنع، لأن هاني مشكلة. أنت اليوم أنا ما أعرف دوي أوليزي ديمبلي مبابي لعبهم كلهم مع بعض وخلاهم كلهم في التشكيلة، فهل المدرب يبي يراضيهم كلهم؟ لأنك ما في في العمل ما تقدر تراضي الكل أنت، لازم اللي يصلح لطريقتك وأسلوبك هو اللي يلعب.
0: ناخذ اتصال بعدين نرجع اليوتيوب محمد على أساس ما يعني نعطل السادة المتصلين. ألو مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مرحبا، نتعرف عليك.
2: يا هلا مرحبا كبارتن، شلونكم؟
0: حياك الله.
1: يا مرحبا
2: عبد الله، وياك طال عمرك.
0: حيا الله عبد الله، تفضل يا ابو عبد
2: الله. زود فاضل الله يتزوج. اشكركم للامانه على هالبرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
2: اللي المصداقيه ان توقيته يعني مناسب جدا انك تتابع اللي فاتك من المباريات.
1: احنا وياك
0: عبد الله،
1: احنا بعبد الله الحين هذا يعني بنحط عنوان حق البرنامج، اذا ما تابعت المباريات تابعنا.
0: لا بس انت بالنسبه لك بعبد الله الوقت حلو، انا اعرف ناس الوقت هالحزه نايمين بصراحه لان يتابعون المباريات.
2: لا توقيت يعني حزه كابتن هوني طالع من الدوام.
1: صحيح
0: صحيح. الحمد لله
2: وهذه الامور اللي فاتتك، وبس حبيت اعقب الامانه على كم النقطة.
0: نعم تفضل.
2: بالنسبة حق الإحباط اللي صاير بالنسبة حق المنتخب البرازيلي. زين احنا قبل ما نقول كلمة إحباط نقول كلمة شكر حق المنتخبات العربية اللي غيرت منهج كرة القدم، بمعنى ان يعني قبل وقت اللي المنتخبات العربية بتلعب مع هذه المنتخبات الأوروبية او هذه المنتخبات انت بتلعب على اسلوب اهوى.
0: صحيح.
2: الحين بقاعدين نشوفه ان هذه المنتخبات بالعكس المنتخبات العربية اجبرت المنتخبات الاوروبية ان هي تلعب يعني بالاسلوب المنتخبات.
0: صحيح.
2: المنتخب البرازيلي صج ما قدم بالمستوى المطلوب، ولكن المنتخب المغربي في الشوط الاول شاد الشوط كامل تقريبا، الشوط الثاني اجبر المنتخب البرازيلي ان هو يهجم ولكن مو بالهجوم الصح لأنه كان مشكر بشكل ممتاز. نفس الشيء المنتخب السعودي، احنا نشوف المنتخب السعودي الشوط الأول ما شاء الله هدد وصل للجول سجل هدف تقريبا 3 أو 4 كوار من الشوط الأول حق المنتخب السعودي، وهذا محسب للأمانة حق المنتخبات العربية أن أنت تطورت وصلت لمستوى بالعكس المنتخبات الأوروبية تحاسب منك.
0: أنا خوفي أبو عبد الله، يعني سامحني أقاطعك، خوفي على المنتخبات العربية من أن المخزون البدني يخذلهم

0: الجولات القادمة، الجولة الثانية في
1: وهذا
0: الجولة
1: بنشوفه
0: الثانية.
1: كابتن في الشوط الاول، كابتن اللي عندك الشوط الثاني
0: بالضبط
1: حس انه
0: بالضبط
1: مو هو اللي كان يلعب في
0: صحيح
1: الشوط
0: صحيح
1: الاول.
0: صحيح.
1: وهذه بالعكس، هذه النقطه 100% اللي قاعد تقول عنها. وبالنسبه حق نقطه كابتن محمد عبده بخصوص مبابي، زين الحين انت تسبب في كره القدم تحتاج حق نجم واحد حتى لو كان مغرور داخل الملعب. الفريق اللي حاكم بيحسب له 1000 حساب. يعني مبابي اذا لاحظت يمكن كابتن شفت المباراه او لا، الجول اللي سجلته
0: السنغال
1: اللي سجلوه عليهم
2: السنغال.
1: لا لا اللي سجلوه حتى اذا لاحظت مبابي قاعد يقول لهم هدوا، يعني هدوا وسجل ترى انا وسجل فعلا دايركت عقبها دقيقه واحده سجل جول.
0: عبد الله مدريدي
1: مدريدي
0: شكرا شكرا. يبين من السوالف من السوالف.
1: لا لا
0: لا انا قلت له محمد عبده، قلت له انت بتغربلنا اليوم على نقطه مبابي.
1: اي
2: شو كابتن علينا
1: شروطي ومبابي
2: وغنيتي. يعطيك
0: شكرا لك عبد الله، شكرا لك هذا الاتصال.
2: شكرا لك.
0: وانت برازيلي يعني كل يوم تتصل فينا عادي، عندك الامور طيب.
2: انت عجبك جزيت البرازيلي؟
0: اي
2: ها وقمت تدافع عن مدريد انفاد هناك بقصب. على العموم خلينا نواصل هاني بعض التعليقات اللي كانت عندك.
0: محمد يوتيوب بعدين نترك فرنسا لان طولنا فيها ونروح الارجنتين. ايش رايك؟
2: يلا.
0: انزين حسن وحيد، مبابي سيحطم رقم كلوزا وفي البطوله الثالثه لا فقط. ميسي بعد على خطى، يعني قرب اكثر حتى من مبابي يا حسن وحيد. كل التعليقات، اغلب التعليقات فرنسا كانت سيئه في الشوط الاول حتى في الحركه. محمود يقول كان يبدو عليهم التعب وتمريراتهم كانت اكثرها اقصر من اللازم. محمود ايضا يقول العراق فوت فرصه لا تفوت امس لان النرويج كانت سيئه ومدربها كان يجرب اشياء غير معقوله. المشكله في المنتخب العراقي الاخطاء الفرديه، محمود الاخطاء الفرديه وقعت فيها العراق بطريقه غير مقبوله في كاس العالم. حسن وحيد، لوكا زيدان حارس سيء ونقطه ضعف كبيره في الجزائر، وبالمقارنه العويس وابو ندى حملوا منتخباتهم وزيدان أغرق منتخبه. نتفق في هذه النقطة. عبد الرحمن الثنيان يعطيكم العافية، الله يعافيك. عندي اقتراح، وصلوا للفيفا.
2: للفيفا
0: أي. جهز نفسك محمد، انت لأنه بتوصل هذا الاقتراح.
2: بقول بوصلوا لإدارتكم يعني هنا في الشغل.
0: اقتراح وصل للاتحاد الدولي، مباريات المنتخبات القوية تكون بدري وفي الملاعب مكيفة والمغلقة، ما نقدر نشوف الكرة في الملاعب المكشوفة في عز الظهر، اللاعبين تعبوا.
2: لا لا هذه حقيقة، قلت لك أنا يعني مباراة فرنسا
0: حلو الاقتراح لكن
2: والسنغال صحيح يعني
0: حلو لكن ما في
2: مبدأ، ما في عدالة،
0: مبدأ
2: ما في عدالة،
0: ما في مبدأ تكافؤ الفرص.
2: وقلت لك أنا يعني تشيفرين، أنت شفت
0: الاتحاد
2: الأوروبي في بيان لا قبل ثلاث أيام أو يومين إنه قال أصبح كأس العالم غير يعني غير جيد بحكم ان المنتخبات عدد المنتخبات الزايد، وقال هناك منتخبات ما فيها كواليتي فصار هجوم عليه من المنتخبات.
0: بس خليه يلوم نفسه هو،
2: ومفروض هو يلوم نفسه.
0: نفس الشيء دوري الابطال، نفس العمل
2: دوري الابطال، الانديه ذي الضعيفه اللي متواجده. بس قالوا له انت، هو القصد معروف لاي منتخبات، ما يتكلم عن منتخبات اوروبيه فاكيد عن منتخبات اللي في الغاره مكان اخر.
0: عباس سويدي، للأسف أخطاء فادحة تسببت في خسارة منتخب العراق، كان بالإمكان أفضل ما كان، أوليسي علامة فارقة وقادم بقوة للنجومية فيما لو حافظ على تطوره. إنزين، نذكر السادة المتابعين بأرقام التواصل ونجدد التحية لكل المتابعين سواء عبر إذاعة بحرين في ام 93.3.
2: أنيق أوليسي
0: أنيق، بس يقول من اللي قال راشد اعتقد يقول له مو شعره كان ما بين
2: لا في شوط اول لا بعدين نتكلم. هو الكواليتي موجود لكن شلون تتعامل معه. اعتقد ديشام افكار هجوميه هوني
0: صحيح
2: ما يجيد ديشام، لكن اكتشفت ان المنتخب الفرنسي صعب تتسجل عليه، ترى يرجع يرد لا لا كمنظومه
0: في سرعات وفي
2: لا لا
0: جوده. محمد في
2: انت بحكم ان بحكم ديشام كان لاعب او وسط مدافع من الدرجه الاولى كلاعب لما كان، فأفكار الدفاعية يعني عندك نجوم يملكون كل هذه القدرات الهجومية، بس هو عنده تحولات، بس في حال الهجوم هو ما يندفع للهجوم هاني، ما يترك خلفه مساحات كثيرة، فدائما المنتخب الفرنسي زايدين

0: العدد
1: صحيح.
0: اما حتى منتخب السنغال امس كان محترم منتخب السنغالي بشكل كبير، دائما الازرق كان اكثر من الابيض.
1: في سرعات محمد، في سرعات، كوندي سريع، اوباميكانو سريع، سليبة قوي جدا من افضل مدافعين في العالم، فيو هرنانديز ما زال في

0: كل المتابعين عبر قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية، واللي راح يتابع إعادة هذه الحلقة الساعة 4 لا ربع الفجر. نروح للمباراة الثانية محمد، مباراة المنتخب الأرجنتيني. محمد نروح بعدين
1: نروح الأرجنتيني،
0: المنتخب الأرجنتيني، رغم أن كل الملاحظات محمد يعني احنا متفقين عليها بأن ميسي في وضعية طيبة في البداية من وجهة نظر مشجعين المنتخب الأرجنتيني.
1: أكيد سجل هوني 3 أهداف، أكيد ارتياح للجمهور الأرجنتيني.
0: بداية
1: مع أن هوني المباراة يقولك ما فيها فرص كثيرة، بس استغلها المنتخب الأرجنتيني، وهي عادة الفرق الكبيرة. الفرق الكبيرة هوني أقل الفرص تسجل فيها، حتى لو ما كانت الفرص كثيرة. يعني الأوروغواي حصل فرص كثيرة مع المنتخب السعودي. المنتخب الأرجنتيني كان أفضل من الجزائر، أنا ما شفت، بس شفت الملخص.
0: لا أفضل.
1: الأخطاء كثيرة للمنتخب الجزائري. منتخب الجزائري أيضا هون الفرق شاسع بين المنتخب المغربي والمنتخبات العربية الأفريقية، خاصة أنا ما أتكلم عن المنتخبات العربية في قارة آسيا. منتخب المغربي ثقيل، منتخب الجزائري مثل ما قال أيضا طه، أسماء مثل رياض محرز مو موجود. يمكن رياض محرز ما عارف المدرب ليش كان حاطة جنبه في الدكة، لكن حتى لو كان رياض موجود ما أعتقد أن المنتخب الجزائري قادر يجاري المنتخب الأرجنتيني.
0: صحيح، كان في هدفين محمد، واحد للأرجنتين واحد للجزائر، تم إلغاهم بسبب التسلل. كانت في لقطة ما أبغى أقول مثيرة للجدل، ولكن أنا قعدت محمد شفت تليفوني، في الكثير من الناس اللي تعرف إحنا في زمن الشير الحين، ففي لقطة كان ميسي من داخل فيها مع لاعب من المنتخب الجزائري، وأنا راويت هذه اللقطة. أنا أحس يعني أعتقد إنه لقطة عادية يعني التحام عادي،
1: لا
0: ما يوصل إلى درجة البطاقة الحمراء.
1: لا الحمراء الطرد ما أعتقد، بس في بعض الحكام وإذا كان الموضوع عكسي ممكن الحكم يخرج بطاقة حمراء، خاصة لحماية نجوم. بس هذا اللاعب أيضا لاعب كرة قدم ومحترف. هذا أنا مو شغل نيتك، هذا شيء اسمه أهمال. عرف كرة القدم يدخل تحت بند الأهمال، وممكن كنت تأذي اللاعب. على الأقل كان ميسي يمكن يستحق هوني كرت أصفر على الأقل، بس يقولون هذه اللعبة ما تم اتخاذ أي قرار فيها سوى كرت أحمر أو أصفر.
0: ومثل ما قلنا محمد، أفكار سكالوني لا زالت موجودة بعد 4 سنوات من كأس العالم 22 إلى اليوم، تقريبا نفس الخيارات، خصوصا على مستوى خط الوسط، الالتزام، الواقعية، القوة البدنية، الالتحامات
1: واستخلاص الكرة. هاني دائما عدم اعطاء فرص، خاصة اذا كان الفريق اضعف منك فنيا. بالامس ما كان يعطي المنتخب الارجنتيني اي فرصة للمنتخب الجزائري ان يبني اي هجمة.
0: صحيح، واليمكن الملفت استخدام مدينة، هذا لاعب جديد ما كان اقصد جديد من يعني مقارنة بتشكيلة الارجنتين في كأس العالم الاخيرة. مدينة هو اصلا مدافع محمد، يستخدمه كظهير ايسر. ارجع اقول لوكا زيدان محمد، خلاص كفاية تكلمنا عن هدفين، هو تقريبا يتحمل مسؤوليتهم. علشان نختصر الموضوع محمد، الجزائر ما سدد ولا تسديد على المرمى، المنتخب الجزائري
1: واضح هاني. بس المنتخب الأرجنتيني هاني إذا نتكلم عن نقاط الضعف، يقول لك بطيء
0: في التحضير
1: نسبيا، أيضا مساحات كثيرة تم تركه خلف الظهراء. يعني منتخب نفس المنتخب الفرنسي يملك بجودة لاعبين اللي في الأمام راح يقتل المنتخب الأرجنتيني، لكن المنتخب الجزائري كان لا حول ولا قوة في المباراة، فما استغل أي ثغرات في المنتخب الأرجنتيني.
0: وهذا شيء مستغرب محمد، لأن المنتخب الأرجنتيني مثل ما قلنا منتخب قوي من الناحية الدفاعية، لأن الكل ملتزم بأدوار الدفاعية. فهذه ما أعرف محمد، يعني قد يكون لنا مباراة أولى في كأس العالم، واللاعبين يعني مثل مدينة يلعب كظهير أيسر، أوتامندي ما كان موجود، لعب صديقك مارتينيز المدافع في مانشستر يونايتد مع روميرو اللي أنهى الموسم مصاب في توتنهام. فكل هاي الأمور يعني واردة أن المنتخب الأرجنتيني ما زال دفاعيا ما لقى نفسه.
1: أسماء هاني مكررة في منتخب الأرجنتيني، التانجو، أوتامندي، ديباو،
0: وروميرو

0: هوميرو،
1: ماكاليستر،
0: ماكاليستر،
1: انزو،
0: انزو، كل هذه الاسماء،
1: هاي العناصر الرئيسيه،
0: هذه العناصر ما زالت موجوده. ما تحس ان هذه، هل الشيء دي مفيد للمنتخب؟
1: نعم.
0: الارجنتيني؟
1: نعم.
0: الاستقرار هذه
1: مفيد، لان انت قاعد تتكلم عن منتخب محمد، على اساس انت توصل الى مرحله الانسجام والتجانس المطلوب في المنتخبات، هذا شيء مفيد وايجابي انا اشوفه. صح، انت لازم ما تنسى ان انت تدخل، تجدد الدماء في الفريق، ولكن القوام الرئيسي في المنتخب الارجنتيني، وهذه حتى موجوده في المنتخب الفرنسي، لان تشواميني، رابيو، ثيو،
0: صحيح،
1: كوندي، كلها عناصر ثابته تقريبا في المنتخب الفرنسي، فانت تحتاج، وهذه يعني من مواصفات الفرق الكبيرة محمد، بشرط مثل ما قلت لك، بشرط انك ما تنسى ان انت يعني دعم الفريق بالدماء الجديد. مثل ما قلنا 16 هدف وصل ميسي محمد، وتعادل مع ميروسلاف كلوزا، مسألة وقت انه يكون الهداف التاريخي
0: للمنتخب الارجنتيني
1: لكاس
0: العالم. عفوا، نروح
1: العراق محمد. المنتخب العراقي اخطاء كانت يعني ما هاي الاخطاء، اوكي الاخطاء وارده في كره القدم، لكن انت في مباراه في كاس العالم وانت خسرت نفسك بنفسك، يعني انت تقريبا هدفين او ثلاث اهداف من اخطاء صعب، انت تروت يعني مجهود الفريق كله يضيع بسبب هذه الاخطاء اللي انت يعني تقدر تتفاداها في المباراه.
0: انا كنت نتكلم هاني في مباراه سويسرا والمنتخب القطري، قبل المباراة كنا نتكلم هنا من داخل الاستديو وقلنا يحتاج المنتخب القطري على الأقل، عارفين احنا الفارق الفني،
1: صحيح،
0: بين المنتخبين، عارفين الفارق الفني بين اللاعب القطري واللاعب السويسري، لكن ان المنتخب القطري عليه انه يقاتل وياخذ فرصته، وهذا اللي سواه المنتخب القطري، تحمل على طريقة الملاكمة، لو كنا نتكلم تحمل الضربات حتى الجولة الأخيرة وما طاح في الحلبة، وهو اللي خد الضربة القاضية في نهاية المباراة.
1: وأحيانا محمد أنت الشحن الزايد أحيانا يعني في حد معين أنت
0: للشحن.
1: يعني أنا حسيت المنتخب العراقي مشحون أمس ومندفع بمبالغة، وهذا يأثر على مستوى
0: وانت أصلا ما يصير تدافع أو تندفع أمام فريق أقوى منك وتكشف له ظهرك.
1: وفي نقطة يعني بناخذ اتصال، وفي نقطة أنا أحب أتكلم فيها عن المنتخب العراقي. ناخذ اتصال على 1-7-4-5-5-5-5-6. الو، مساء الخير.
2: النور بعلي.
1: حيا الله ابو مجيد، اعتقد صح؟
0: حيا الله ابو مجيد.
1: ابو مجيد مخلص دوام؟
2: خلص دوام بعد.
1: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: الحين يمديك شوي ترتاح، وبعدين يعني وراك كريستيانو اليوم الساعة 8، حط بالك يعني.
2: كريستيانو عقب 11 خير، لا سهرة.
1: بعدين سكيب ثنتين وخمس سكيب.
2: لا ثنتين وخمس خلاص خلصت.
0: هذه ثنتين وخمس التيك توك نشوفهم بعدين الملخصات.
1: تفضل بومجيد.
2: مساء عليكم بالخير وسعد علي. صراحة يعني لمباريات أمس يعني نفس ما استلفنا حق منتخباتنا العربية اللي فازت في أو اللي تعادلت وما خسرت في الهبيب، حزننا أمس يعني أو اليوم على المنتخبات، يعني كلها أنا تفهمنا في أخطاء هم اللي خسروا نفسهم، يعني صدق كان بالإمكان أفضل من ما كان. منتخب الجزائر يمكن بعالي يعني كرة القدم فيها أساسيات كرة القدم، واحدة من أساسيات كرة القدم إنه ما تخلي ميسي يستلم في المساحة بين الخطوط.
1: صحيح،
2: هذه هاي المفروض في كتب كرة القدم تنكتبها.
1: صح،
2: ليونيل ميسي ما يستلم كرة بين الخطوط بعد.
1: صحيح،
2: فأنت تسلم أفضل لاعب في العالم هذه تعطيه هذه المساحة والحرية أكيد بيأذيك. شفنا ميسي كان يستلم وهو مرتاح في الثلاث أهداف، يعني حتى الهدف اللي سدد من الحارس هو ميسي اللي بدي الهجمة، سلم بين الخطين بين الوسط والدفاع وسلمها لهذه لوتورس، وقع اللي شاتها بعدين كملها ميسي. فهاي كيف يحزن يعني يكون يعني بسيطة كلفة والتسعين.
1: الصوت مو شوي مو واضح في نهاية كلامك يا أبو مجد.
2: اقول لك نفس الشيء حق المنتخب الاردني طبعا. صحيح. المنتخب العراقي انا ما شفت المباراه كامله بعلي ومبكي عن

0: لك طوف، فما صراحة ما أقدر أحكم، فنستمع لكم أنا وأسمع تحليلكم للمباراة. بس المنتخب الأردني قدم مباراة كبيرة جدا
1: فعلا فعلا، وخسرها بطريقة يعني مؤلمة بصراحة. ركلة الجزاء والأون جول
0: أنت اللي تكلمت عنها، يمكن الناس وأكثر الناس كانت متوقعة العراق تسوي شيء أو الجزائر تسوي شيء، مو متوقعة الأردن، وهي منتخب الأردن. فبعتبر تصفيات منتخب كمنظومة قوي جدا دفاعيا ويملك عناصر مهمة في الهجوم، لكن اليوم يعني في ليلة الظلماء يفتقد البدر يزن العماس. أنا أتوقع لو كان موجود كان خاص المباراة حق الأردن من الشوط الأول بعد. لكن يعني أهار لهم ولازم يكسبون، يعني للحين ما انتهى المشوار. المنتخب الأردني أنا أشوفه أكثر حظوظ من المنتخب الجزائري عن الأداء اللي
2: شفناه. صحيح، شكرا لك يا أبو ميت، شكرا.
1: يعطيك العافية يا أبو مجيد، شكرا شكرا لك.
2: أنا أمس النرويج، وعلى ذكر الأخطاء اللي ذكرتها، يمكن عاقبة العراق على كل هفوة.
1: بالضبط،
2: كل هفوة.
1: انت عندك هالاند، هالاند يعني يشم هذه الفرص وهذه الكور. انت هو يحتاج محمد الى ربع فرصة هالاند على اساس يسجل، فانت تقوم تعطيه مثل هذه
2: وبعدين تلعب مع فريق سكندنافي هاني، يعني الالتحامات انساها الهوائية كلها لها، كلها لهم،
1: ولازم ما تتأخر. والمشكلة محمد على ذكر الالتحامات الهوائية أو الكرات الهوائية، أصلا منتخب العراق، فكرة منتخب العراق قائمة على هذه الفكرة. أيمن حسين
2: ما يصير
1: كله محمد، ما يعني ما يصير. يعني هذه وكأنها، آسف أنا على هذا التعبير، كرة قديمة.
2: لا حتى
1: ما حد يلعب مثل هذه الكرة،
2: حتى ما عليه. أنت ما تلعب، يعني أنت اليوم تلعب لاعبين أقل منك في الطول أوكي. في القوة البدنية ممكن،
1: معقول.
2: أنت قاعد تلعب مع فريق سكندنافي، يعني معروفين بالالتحامات بالقوة البدنية، ما يصير تلعب أنت على طول. أصلا ما يقدر أيمن يلعب معاهم.
1: هو سجل واحدة محمد،
2: ما عليه، تسجل واحدة بعدين.
1: لكن أنت يعني ما في فكرة ثانية، كانت
2: ما في فكرة ثانية،
1: يعني الفريق يبحث عن منطقة كروس، منطقة كرة عرضية.
2: شوف المنتخب المغربي
1: على أساس أيمن حسين،
2: منتخب المغربي يعذب المنتخب النرويجي لأن يلعب الكرة من لمس وكرة كلها في الأرض.
1: أنت صدق، أنا من كثر ما الناس تتكلم عن المنتخب المغربي، أنا خايف على المنتخب المغربي ضد سكوتلاند. شو رأيك تفعل الكلام؟
2: لا خلنا، سكوتلاند ترى سكوتلاند منتخب قوي.
1: صدقني أنا خايف من المنتخب المغربي.
2: لا ما ليش؟
1: مو تقليلة من المنتخب المغربي، لكن المنتخب المغربي صار كتاب مفتوح للسكوتلندا.
2: صحيح،
1: يمكن ما كان كتاب مفتوح للبرازيل. بعدي ما كان كتاب مفتوح للبرازيل. سكوتلند مجين بيصير في يعني رجل لرجل في
2: هم لعب السكوتلند. سكوتلند تلعبها، فازت أول مباراة،
1: تنسيه،
2: وعنده جمهور ترى مجنون.
1: فازوا على هايتي 1-1،
2: يعني 40,000 سكوتلندي واصل أمريكا.
1: إيه، فالقصد إنه يعني انا دائما ابغى اوصل هذه المعلومه محمد، او هذه الكلمه. ترى الجوله الاولى اكيد الكل عارف مو مقياس ولا لموضوع، يعني لا زين مضمون استمراره، لا اللي كان ظهر بدايه جيده مضمون استمراره، ولا اللي كان سيء
2: راح يستمر بسوء.
1: كل شيء ممكن يتغير في
2: الجوله. احنا دائما، وانا اقول دائما في كره القدم هاني، خاصه في البطولات المجمعه، سواء كانت بطوله اوروبا، سواء كانت بطوله كاس العالم، البطوله الاسيويه، دائما الجوله الثانيه هي اللي تكشف الاوراق كلها.
1: صحيح،
2: هني تعرف ان
1: لان الجوله الاولى غامضه، فيها غموض. فالمنتخب العراقي، انا يعني هذه النقطتين اللي حبيت اتكلم فيهم. المنتخب العراقي كان مندفع بزياده شوي، واللي اثر على القرارات اللاعبين في ارض الملعب.
2: واستغل المنتخب النرويجي هذه الاندفاعات، اللي كان الاندفاع المنتخب العراقي كان يرجع ويعمل هجمات خطره على المنتخب العراقي، المنتخب النرويجي.
1: صحيح. والنقطة الثانية محمد، الكرة التقليدية اللي لعبها المنتخب
2: هذه الكرات العالية
1: العراقي.
2: يعني اليوم انت حتى مع المنتخب البحريني كمنتخب عراقي هوني، احنا مو منتخب اسكندنافي، ما يصير تلعب هذه الكرات العالية لمدة 90 دقيقة خلاص، وانت اصبحت كتاب مكشوف عند الفريق النرويجي.
1: صحيح. النمسا الاردن محمد، المنتخب الاردني خسر 3-1. أنا شفت الملخص محمد وحسيت ان الطريقه اللي فاز فيها المنتخب الاردني مؤلمه بالنسبه للمنتخب
2: اللي خسر
1: الاردني، لان عطى كل شيء ممكن في المباراه، وكان ند الى

0: دقيقة 75 في المباراة هدف عكسي من ركلة ركنية هدف عكسي انت خسرت المباراة بعدين ركلة جزاء
1: وبعدين لا تنسى هذا تكلم عنه دائما وانا اتكلم اللاعب العربي ما يقدر منتخب مثل الأردن لما يجيك هدف عكسي عليك وفي كأس العالم ما عنده القوة ولا عنده القوة الذهنية انه يلملم
0: صح
1: اموره ويرجع ويلعب لا خلاص لان الانهيار اللي يصير داخل اللاعب العربي
0: ذهنيا
1: لا يقضي عليه فما تشوفه يركز فانت لازم تعرف انه يمكن 80% هو انتهى في المباراة رغم انه المستوى الكبير القدم المنتخب الاردني
0: لا مستوى يعني يحترم مو تقليلا من المنتخب النمساوي انت عارف المنتخب النمساوي محمد رانجنيك هو مدربهم وهذا يعني رجل عنده مرتبه اعلى من مرتبه
1: المدرب
0: او مدير فني هو يعني
1: فيلسوف
0: ما ادري يعني اذا فيلسوف
1: مفتكر
0: يعني رجل عنده شأن كبير في كره القدم ولا شفت انا المنتخب النمساوي انه منتخب بصراحه يعني مرعب مو ما ابغى اقول منتخب عادي ولكن منتخب متوسط وعلى ذكر المنتخبات العربيه ومنتخب الاردن والمجهود الكبير انا مثل ما قلت لك محمد اكرر مره ثانيه انا يعني في حاله حذر شديد من الظهور الثاني للمنتخبات العربيه
1: اكيد الامور كلها الاوراق كلها انكشفت ثاني اكيد الظهور الثاني
0: على المستوى البدني
1: يختلف لا على المستوى البدني نحدث ولا حرج لان لازم تعرفوني اللاعب المنتخبات العربيه بدنيا مو جاهزه المنتخب السعودي دائما تتحدث عنه يمكن نستثني المنتخب المغربي بحكم ان لاعبينه كلهم متواجدين في اوروبا المنتخب الاردني راح يعاني بدنيا وخاصة الأيام قليلة وهي بطولة
0: مجمعة العراق قطر السعودية مصر مع كل الاحترام أنت محمد لاعب كرة
1: قلنا نستثني بس المنتخب المغربي
0: أنت لاعب كرة وإذا تلعب ضد فريق أفضل منك في الإمكانيات أنت لازم أنت مطالب أنت غصب أنت مطالب أن أنت تجري وتعطي 200% من أدائك الطبيعي البدني الطبيعي فهذا الحمل البدني الزايد قد يأثر على المنتخبات
1: كأنك قاعد تضغط على عضلتك فوق طاقتها
0: بالضبط
1: وهذا يسبب لك مثلا ما عندنا احنا اصلا لان اللاعب الاوروبي هاني اقوى منك ذهنيا بدنيا عضليا فانت لازم تضغط على نفسك
0: زيد انت في قارة محمد انت مو في مكان عادي يعني انت من مدينة الى مدينة من ولاية الى ولاية وما اعرف اذا في احد من المنتخبات لاعب في امريكا وبروح المكسيك او بروح كندا
1: صحيح
0: انت حط في بالك كل هذه الامور
1: والله انا جربت لما كنت في تغطيه في بطوله كاس اسيا اللي كانت في استراليا تقريبا استراليا قاره فتركب طياره يعني المنتخب يلعب في بلد ومدينه وتروح مدينه ثانيه
0: تروح المطار تتعب محمد بس روحت المطار تتعب
1: انا هي كلها كانت متعبه
0: وما بالك هذه يعني تقطع هذه المسافات
1: خلصنا مباريات اليوم
0: يفترض خلص
1: مباراة اليوم
0: يمكن في مباراة نسيناها
1: لا ما نسيناها أي مباراة نروح أعزائنا المستمعين بشكل سريع ونتكلم عن مباريات اليوم عندنا أقل من 20 دقيقة دهاني أول شيء عندك أي تعليقات
0: في تعليقات في اللايف علي درويش يقول شلون منتخب الجزائر يترك أسطورة كروية مثل ميسي بدون رقابة لصيقة وترك المساحات الكل اليوم المنتخب الجزائري لكن ميسي يبقى ميسي محمد
1: يبقى ميسي لو كنت في افضل حالاتك يعني انت كمنتخب بعد راح تعاني امام منتخب الارجنتيني لان يوجد في ميسي يعني
0: محمود يقول اتفق مع كابتن محمد عبدو لو حكم اخر كان ممكن يطرد ميسي المساله انتقائيه
1: هي
0: لو شو رايك فيها هاي انتقائيه محمد مساله يعني لو كانت على لاعب ثاني
1: ممكن لا ما نتكلم عن ميسي حتى غير ميسي مو ميسي يعني نجم دائما في بعض الاحيان حكام ينظرون له يعني انه لا هذه لاعب لو كانت اللعبه عكس بعد بقول لك ما يصير كاس عالم ميسي يتعور ويمشي ما يسمحون لك
0: صح.
1: واحد من النجوم يعني لازم يواصل يعني ما بيخلونه
0: من اللي ما يخلي
1: الاتحاد ولا ما يخلي اللاعب اللي يحاول يصيبه يعني
0: زين حسن يقول الصحافه في وقت من الاوقات انتقدت سكالوني واطلقت على منتخب الارجنتين مسمى منتخب اصدقاء ميسي

0: مو غلط اصدقاء ميسي هاني.
1: مو غلط.
0: لا مو غلط، مو غلط، مو غلط بالعكس. هذه
1: اذا اصدقاء ميسي يجيبون كاس عالم
0: اي لا مو غلط. ما اصدقاء ميسي، اصدقاء ميسي ابو كاس العالم، وهم يمكن انا شايف بعد في تشبيه ثاني، هم كانهم بادي جاردي رجال امن يعني. ديبول كان رجل امن يحمي ميسي داخل الملعب.
1: انزين محمود رالف رانجنك عراب الجيجن بريسنج في المانيا ومرجع للمدربين المحدثين في المانيا امثال كلوب وتوخل. امس محمد في المؤتمر، واحد من المؤتمرات الصحفيه ما اعرف اذا كان بعد مباراه اوروغواي، وعلى ذكر العراب بلسا عنده الصوره، انت تعرف كل الناس، كل يعني المشاركين من لاعبين ومدربين ياخذون صوره رسميه حقهم على اساس يستخدمونها في المباريات وفي فبلسا عنده صوره هو لابس نظاره ومنزل راسه، فيسأل الصحفي يقول انت ليش اخذت هذه الصوره يعني؟ انت ليش ما رفعت راسه؟ فجواب فلسفي طويل عطاء ليش ان الناس يعني في اشخاص يطالعونك وانت تسولف وياهم محمد، طالعني وانت تسولف وياهم، في ناس تشوفونك
0: عين بالعين، في ناس ما تحب انك
1: في ناس وانت تسولف يعني، وانا اتكلم ما طالعك، انا اتكلم اطالع. فبلسا قام يعني صنف هذه عطى نظريه في هذه الامور في
0: الصوره بس سؤال الصورة،
1: السؤال الصحفي. يلا محمد نروح مباريات اليوم،
0: نروح مباريات اليوم، مباراة البرتغال والكونغو. على الورق تبدو ان المباراة لصالح يعني، على الورق للبرتغال
1: طبعا،
0: لكن المنتخب الكونغولي هون يمتلك سرعة، يمتلك القوة، منتخب افريقي
1: صحيح،
0: يعني مباراة نزهة لكريستيانو رونالدو ورابعة.
1: أنا أحسها نزهة محمد،
0: تحسها نزهة،
1: أحسها مع كل الاحترام للكونغو. الكونغو يمكن محمد أول مرة من 1900 مونديال 1974، يعني هذا ثاني ظهور للمنتخب الكونغولي، اللي يمكن لو بتاخذ أكيد لاعبين عنده في أوروبا محمد، لكن كأسماء رنانة لا، هو المنتخب قليل من هذه الناحية. يمكن وان بيساكا الظهير الايمن اللي كان في مانشستر يونايتد، نعم. حاليا في ويست هام. ويسا اللي كان في برنتفورد راح نيوكاسل وما شاهدناه هذا الموسم. فمن هذا المنطلق انا ابني توقعي على هذه المباراه، ومقارنه بالمنتخب البرتغالي المنتخب العالمي اللي مليء بكل العناصر اللي يعني تحتاجها الا في خط الدفاع يمكن.
0: برونو فرنانديز،
1: فيتينيا،
0: كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، اسماء كبيره. المباراه راح تكون الساعه 8 اليوم في امريكا، المباراه هنا ولا في وين؟
1: اغلب المباريات في امريكا ترى محمد،
0: يعني معركه النص راح تكون واضحه للمنتخب، يعني اثنين من ابطال دوري ابطال اوروبا اللي بطولتين على الراس هو فيتينيا وبرناردو،
1: برناردو سيلفا وبرونو وجواو نيفيس محمد، واذا بتعد انت ما بتخلص ترى.
0: لا ما بتخلص،
1: تفضل محمد.
0: يعني المنتخب البرتغالي انت قلت لي خط الدفاع، الاسماء
1: الاسماء موجوده، الاثنين قلبين الدفاع. انا ما احب استخدم هاي قلب الدفاع، بس ساعات انت مضطر تقول قلب الدفاع. المدافعين الاثنين محمد، هني مشكله المنتخب البرتغالي على الورق. يمكن اللاعبين اللي بيتم اختيارهم اوكي، امورهم ممتازه بالنسبه لمدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز. في نقطه محمد، هي حاليا المنتخبات الكبيرة لما تواجه منتخبات مغمورة، انت عندك مثال مباراة كاب فيردي واسبانيا. فالمنتخب، انا احس ان المنتخب البرتغالي اليوم بيدخل وفي ذهنه هذه المباراة، بان انت ما يعني لا انا ما اقول ان اسبانيا استصغرت كاب فيردي، ولكن انت لازم تدخل بتركيز من الدقيقة الاولى.
0: هذه من النقاط، انا اقول لك دائما في صعوبة عند واحدة من نقاط الضعف عند المنتخب البرتغالي، صعوبة اختراق الدفاعات المتكتلة.
1: أقول لك شغلة محمد، يعني ما في مهاجم في المنتخب البرتغالي. أنا آسف على هذه الكلمة يعني، بس كريستيانو ما

0: عاد كريستيانو.
1: لا ما عاد كريستيانو يعني هي. رجل في الأربعين يا هاني. هل راح يكون هو الأساسي؟ هي مجاملة تكريم تكريم له كاسم؟ ما في أحد.
0: هذا الواقع محمد، هذا الواقع بالنسبة يعني من وجهة نظري هذا الواقع. ممكن
1: لا خل خلنا نكون صريحين يعني هذا الواقع تقوله أنت أكيد يعني.
0: بس الناس اللي يحبون كريستيانو محمد
1: ما يرضون،
0: ما يحبون يسمعوا. وأنا عندي واحد في البيت يعني.
1: في البيت عندك واحد؟
0: عندي واحد يقول لك لا ما انتهى كريستيانو للحين ما. بس شو تقول؟ شلون تقنعه؟
1: بس هذه مو في صالح المنتخب البرتغالي، لأن في بعض الأحيان أو المدرب راح يستخدم كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو ما يقدر يكمل حتى يمكن 60 دقيقة.
0: المدرب أصلا أعلن قبل البطولة أن كريستيانو قادر يلعب
1: 90
0: كأس العالم القادمة.
1: خلاص يعني صك الموضوع.
0: كأس العالم القادمة في وين؟ احنا متفقين محمد في وين؟
1: برتغال. سكر النقاش، هو المدرب سكر النقاش في هالموضوع يعني. لا يعني هو مستبق هاني. لا حد يسالني في المؤتمرات الصحفيه ليش تلاعب كريستيانو رونالدو كاساسي.
0: ما احنا لا حد يفهمنا غلط محمد، انه ما في اثنين يختلفون على كريستيانو في في في افضل حالاته. ولكن المباريات اللي انا يمكن اكون انا غلطان، وفي ناس تتابع الدوري السعودي اكثر مني، لكن المباريات محمد اللي شاهدتها لكريستيانو، او مو المباريات يعني الأجزاء من المباريات اللي شاهدتها لكريستيانو هذا الموسم مع النصر، لا لا لا لا أنا يعني ما أحب أشوف كريستيانو في مثل هذا. ممكن أحد يقول الحين بالأرقام كريستيانو سجل وصنع، لكن أنا في المشاهدة يعني أنا ما أحب أشوف كريستيانو في هذا المستوى بصراحة.
1: زين
0: المباراة حرام
1: يعني هذه المباراة لها عدة سيناريوهات هاني. مثلا يمكن المنتخب البرتغالي ده سيطر على نص الملعب بالأسماء الموجودة، قد يفرض على منتخب الكونغو التراجع.
0: زين
1: راح يتراجع، لكن ده منتخب كونغوس قدر إنه يسكر هاني الأطراف ويسكر العمق ويأخر المنتخب البرتغالي في التسجيل، راح يورط المنتخب البرتغالي.
0: هو سيناريو المنتخب محمد
1: راح يورط
0: بالضبط مثل مباراة
1: الراس الأخضر
0: إسبانيا وكاب فيردي.
1: بس على الأقل الكاب فيردي فاجأ المنتخب الإسباني، لكن على منتخب اليوم البرتغالي هذا النموذج موجود. صار
0: العناصر الهجومية محمد في البرتغال أعلى شوي من المنتخب الإسباني بدون يامال ونيكو نيكو ويليامز. فلا أنا أحس إن يعني الضغط أو المنتخب الكونغولي صعب يجاري المنتخب البرتغالي محمد.
1: صعب يجار المنتخب
0: خصوصا اذا قبل في البدايه.
1: نروح انا الجنترا وكرواتيا توخيل
0: محمد. مباراه البرتغال اللي بيديرها حكم القطري عبد الرحمن الجاسم هو من الحكام الهادئين اللي عنده خبره.
1: نتمنى له كل التوفيق. حكم عربي وخليجي عبد الرحمن جاسم راح يدير مباراه منتخب البرتغال مثل ما قال اخوي هاني امام الكونغو. هاني الجنترا توخيل اسماء كثيره، نجوم كثيره. الكسندر هو الوحيد اللي سبب صارت مشكلة انه ما يملك ظهير ايمن وما استدعى هذا اللاعب. لكن اذا تكلمنا عن المنتخب الانجليزي امام المنتخب الكرواتي
0: الكسندر ارنولد
1: ما تم استدعاءه
0: حتى يوم يصيب ليفرمنتو بعد ما تم استدعاء.
1: بالفعل هذه النقطة اللي اتكلم عنها، حتى بعد اصابة اللاعب ما استدعى ارنولد. الان هذه مباراة افتتاحية لتوخيل، توخيل اللي حصل هجوم خاصة بعد استبعاد أرنولد. منتخبه جاهز الإنجليزي؟
0: ما أعرف محمد، اليوم ببين، اليوم يعني بتتضح الصورة من خلال. لكن أنا
1: بس الأسماء موجودة، النجوم موجودين،
0: الأسماء موجودة. وتوخيل مام يعني ما التفت للإعلام الإنجليزي أبدا، هو اختار الفريق اللي يشعر بأن هذا أنسب فريق يطبق أسلوبه محمد داخل نعم. أرض الملعب. وبصراحة بيني وبينك العناصر اللي خذها هي الأفضل، باستثناء يمكن أنا عندي ملاحظة أو علامة استفهام على ستونز اللي هذا الموسم ما لعب. ولكن قد يكون توخيل يحتاج ستونز لتوظيف ما في في في أرض الملعب. لكن كل العناصر، أورايلي أفضل ظهير أيسر في الـ في الـ في انجلترا كونسا من افضل المدافعين في في في, في الدوري الانجليزي، جيهي من افضل المدافعين في الدوري الانجليزي، إليوت أندرسون

0: نوتنغهام من افضل اللاعبين
1: من الوسط. نعم
0: رايس ما في داعي نتكلم. ف يعني هذه الخيارات
1: وعنده لاعب رقم 9 الافضل في اوروبا
0: هاري كين وانت مغمض يعني ما فيها نقاش اصلا. وانا احس محمد ان افضل طريقه تبدا فيها كاس العالم انك تلعب مباراه قويه. وهذا اليوم مباراه قويه بالنسبه للمنتخب الانجليزي انه راح يلعب امام المنتخب الكرواتي لانه ما في مجال انك انت ما تدخل 100% محمد في المباراه.
1: وحتى توخل يمتلك خيارات عديده حتى على الدكه يعني بامكانه تغيير طريقه اللعب بامكانه تغيير
0: طبعا.
1: على المستوى الفردي على مستوى المجموعه. بس ابرز ما يميز دائما المنتخب الانجليزي هو كرات العرضيه اللعب بشكل مباشر الالتحامات كل هذه الامور. اذا احنا امام يمكن نسبه 49 نقول
0: معه 49 عن شنو
1: لا يعني فوز؟ نسبة الفوز للمنتخب الانجليزي.
0: لا لا أنا بالنسبة حقي محمد مباراة صعبة للمنتخب الانجليزي
1: كرواتيا نتكلم
0: ودنا محمد ان احنا نشوف هاري كين هل يتم توظيفه مثل ما يوظف كومباني يرجع الى الى خط الوسط. ما اعتقد يرجع الى مناطق متأخرة من خط الملعب. محتاجين نشوف المنتخب الانجليزي امام منتخب كرواتيا. محمد كرواتيا صارت رقم ثابت في كاس العالم. عناصر الخبرة موجودة بيريسيتش مودريتش كوفازيتش غوارديول
1: كلهم زج
0: فاسكوفيتش في خط الدفاع.
1: يقولون هوني دائما المنتخب الكرواتي قادر انه يتحكم في قاع اللعب تنظيم الدفاعي وايد زين يعرف يسكر المساحات ويلعب دائما بهدوء تحت الضغط.
0: اي هو وزيد عليهم محمد الخبره خلاص المنتخب الكرواتي ما عنده رهبه يعني 2018 واصل فاينل 2022 واصل ذكرني محمد سيمي فاينل واصل سيمي فاينل. فكل هذه يعني الخبره والتجربه تعطي الفريق ثقه في مثل هذه المباريات. صح كرواتيا مو مثل قبل 4 سنوات على الأقل مودريتش وأنا ما أعرف إذا مودريتش بيبدأ مباراة اليوم والله لا ما أدري بصراحة يعني عندي علامة استفهام. ما كنت ما تابعت مودريتش في الدوري الإيطالي هذا الموسم لكن كله يعتمد على المطلوب من المدرب لمودريتش في المنتخب الكرواتي.
1: نعم أنا هاني قانا وبنما هذه المباراة ما أدري على الورق هي أيضا كانت تصير لصالح المنتخب.
0: أنت سولف فيها
1: يمكن المنتخبات الأفريقية بينما جاية من أعتقد الشيء يسمونهم أنا قلت أمريكا الجنوبية لا هي مو من أمريكا لا أنا مساعد قلت أمريكا الجنوبية في التغيير مو أمريكا الكونكاكاف
0: الكونكاكاف الشمالية والكاريبي
1: إيه شمالية
0: والكاريبي. محمد شفت يعني شفت المنتخب البنمي امام المنتخب البرازيلي في مباراه وديه خسرها المنتخب البنمي 6-2 اعتقد او 6-1 6-2. عندك ثقه في كلامي؟
1: عندي ثقه في كلامي.
0: مو سيء المنتخب البنمي
1: مو سيء
0: لا
1: مو سيء
0: مو سيء المنتخب البنمي. المنتخب الغاني انا من زمان ما تابعته بصراحه يعني ما اعرف ويليامز اخو نيكو محمد
1: اخو نيكو
0: ويليامز واحد في غانا
1: الكبير الكبير هو اللي في شو اسمه في منتخب غانا بس مع ان تقول لي مو سيء لكن منتخب الغاني هو الافضليه لا نوعا ما يعني.
0: توماس بارتي ما اعرف بيلعب والله ما بيلعب هذه المباراه. عطوه فيزا محمد والله ما عطوه
1: لا اعتقد ما عطوه للحين المباراه في كندا.
0: قدوس
1: لاعب
0: توتنهام
1: في البريمير ليج في توتنهام بس اعتقد ان منتخب غانا هو اللي اقرب للفوز في هذه المباراه بحكم خبرته ايضا في صحيح. في كاس العالم. اوزبكستان الوافد جديد هاني امام كولومبيا. اوزبكستان يعني امام مهمه صعبه منتخب كولومبيا منتخب
0: وكولومبيا يعني جمهورها في كل مكان محمد
1: في كل مكان
0: تحس ان المباراه اصلا في كولومبيا
1: فبالك ذا هي يعني في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه صحيح. وهي يعني في نفس المكان قريبه من
0: لويس دياز خاميس رودريغيز ارياس اللاعب بنفيكا لا المنتخب الكولومبي هو الاقرب بصراحه يعني.
1: خسنوف راح يكون موجود
0: خسنوف
1: خسنوف
0: صديقك خسنوف
1: بس المنتخب ترى بدنيا

0: الأوزبكين يعني قريبين ترى من أوروبا الشرقية، فهم في قارتنا لكن هم قريبين من أوروبا الشرقية كأجسام. والمنتخب الأوزبكي جيد.
1: لا يعني أعتقد المنتخب الكولومبي هو الأقرب للفوز في هذا في هذا الأمور.
0: خلصنا؟
1: خلاص. خلصنا خليل.
0: إذن أعزائنا المستمعين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لك هوني.
1: يعطيك العافية محمد. وصلنا لختام هذه الحلقة من اليوم السابع لكأس العالم. نتمنى أن توفقنا في تقديم هذه الحلقة، ونتمنى المتابعين يضعون في عين الاعتبار السهر اللي نسهره محمد، والمباريات اللي ما نتابعها بصراحة نتكلم عنها كملخص. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم محمد عبد وهاني اللولو، من المتابعة ليالي عاشير، من الإخراج التلفزيوني لحسن السماهيجي، شكرا لطاقم تلفزيون البحرين والإخراج الإذاعي لخليل إبراهيم. مع السلامة.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحب؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعة. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن. نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي فمنادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكروا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محيي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح.
1: تعبت أدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: الشيطان الرجيم.
1: بحرين FM على هواك.

وحبكم والحب العاشق دار أصبح لكم مملوك في لمح البصر انتصر قلبي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصل لي.
1: طول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك.